بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له في كل شيء آية وشاهد تدل على أنه واحد منزه عن الشريك والشبيه وتعالى عما يقول كل مشبه ومنكر وجاحد، مقدس عن الصاحبة والولد والوالد، قديم ليس له ابتداء وباق لا يلحقه فناء، وكل من سواه فان وبائد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ومصطفاه الرحيم بالمؤمنين صاحب الشفاعة العظمى يوم لا يجزى مولود عن والد.

إن العاقل من اتقى الله واشتغل بطاعة مولاه وعمل ليوم تجد فيه كل نفس ما كسبت، فينال غاية المنى والمرتجى، فإن رأس الحكمة مخافة الله.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان كنتوا عم تستمعوا لنا عبر أثير إذاعتنا. يسعد صباحكم بكل خير، وبتمنى تكونوا عم تقضوا معنا أوقات طيبة مليئة بالفائدة والراحة إن شاء الله.

برحب فيكن بحلقة جديدة من برنامج نغم الصباح. أنا جهاد معكن من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. برحب فيكن بهاليوم يوم السبت. حنرافقكن إن شاء الله تعالى بكل محبة مع باقة من الفقرات المتنوعة والمعلومات المفيدة، وإن شاء الله تعالى إلى جانب أجمل الألحان والكلمات الطيبة.

0: نتمنى منكم تبقوا معنا، وإن شاء الله بتمضوا معنا وقت ممتع ومفيد. فأهلا وسهلا فيكم جميعا من جديد، وأطيب الأمنيات لكم بهالصباح.
1: بكرة الشمس وما تلاقي اللي بتحبه.
0: انتوا عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجي 92.1 FM.

نشكر كل اللي عم يسمعنا على هيدي الموجة واللي عم يسمعنا على الديجيتال راديو واللي عم يسمعنا على tumfm.org من خارج سيدني وأستراليا، وكمان إلنا متابعين على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.

برحب وبصبح على كل اللي عم يراسلونا واللي مراسليننا من الصباح الباكر، الأخت هدى، الأخ حسين، وبرحب بالحاج أم أحمد. بقول لك يا أهلا وسهلا فيكي، ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السمع. برحب بالأخت سمية والحاجة خديجة، يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك، وبيسعدني تكوني كمان انضميتي معنا بهالصباح الجميل. كمان بصبح على الأخت روعة الخواجة وبقلك يا هلا وغلا فيكي، وبيسعدنا تكوني معنا على السمع. وgood morning to you too.

أما بالنسبة لأحوال الطقس لليوم وغدا صباحا إن شاء الله تعالى بسيدني، فبحسب ما ذكرين طقس غائم مع زخات مطر متفرقة خلال اليوم، ودرجة الحرارة العظمى هي 16، الصغرى هي 12، ورياح خفيفة جدا يعني حسب ما شايفين، مع أجواء باردة ورطبة، لهيك بننصح باصطحاب مظلة وارتداء ملابس دافية إذا كنتوا طالعين من البيت.

فمثل ما شايفين أحبابنا هالأجواء بتشير للتوقعات شتوية باردة. أما بالنسبة لغدا الأحد فبيقولوا بتستمر الأجواء الغائمة مع احتمال أكبر لهطول الأمطار، ودرجة حرارة بتتراوح بين 10 و17 درجة مئوية. نتمنى لكم يوم دافئ وآمن وين ما كنتوا.

1448 الموافق للسابع والعشرين من حزيران يونيو من سنة 2026. خلي ذكرى حلوة بين الناس بين الناس. أما بالنسبة حنعطيكم هلأ لأوقات الصلاة إن شاء الله تعالى لليوم وغدا صباحاً.

بالنسبة لأذان الظهر لليوم السبت بيدخل الساعة 12 دقيقتين، أما العصر في الساعة 2:40 دقيقة، أذان المغرب الساعة 4:58 دقيقة، أما العشاء في الساعة 6:23 دقيقة.

أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 28 جون بيدخل الساعة 5:29، أما الشروق فالساعة 7:01.

أحبابنا، إذا بتحبوا نزيد بعض الشغلات أو نخبركم على بعض الشغلات فتفضلوا اكتبوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 04-1-830-930. برجع بعيد 04-10-830-930-0410-830-930.

شو رأيكم هلأ مستمعينا الكرام ننتقل نحن وياكم حتى نخبركم بفقرات برنامجنا لليوم السبت. الفقرة الأولى ومثل ما تعودنا كل نهار السبت نبدأ مع من كنوز القرآن القصص اللي وردت بالقرآن الكريم، واليوم حنتحدث عن نبي كريم ألا وهو نبي الله زكريا عليه السلام وعن كفالته للسيدة مريم. ومثل ما بتعرفوا ورد هالشيء بالقرآن الكريم، فيخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى اصطفى السيدة مريم وطهرها، فلما نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس اختلف القوم في من يتولى رعايتها فأجروا القرعة، فكانت من نصيب نبي الله زكريا عليه السلام. ولقد أحسن سيدنا زكريا عليه السلام رعاية السيدة مريم فرباها على الطاعة

والعبادة، وكانت مثالا للعفة والتقوى، وكان يجد عندها رزقا من عند الله، فازداد يقينا بقدرة الله عز وجل.

أما فقرتنا الثانية لليوم فهي التراثيات، حيث نستذكر بعض من عادات وتراث الأجداد اللي ما زالت تحمل بطياتها معاني الألفة والمحبة.

أما فقرتنا الثالثة لليوم فهي بعنوان الصبر والصابرون. فأحبابنا مثل ما بنعرف الصبر هو منه ضعف ولا استسلام، بل هو قوة وثبات، وهو من أعظم العبادات اللي بيتقرب فيها العبد إلى الله تعالى. وقد مدح الله الصابرين، فالصبر بيكون على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء والمحن. فلنجعل الصبر شعار بحياتنا، واللي بيصبر لله تعالى بنال الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.

فأهلا وسهلا بالجميع بهالصبحية الحلوة من يوم السبت. برحب فيكم جميعا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، إن كنتوا ببيوتكم، يمكن البعض بعمله، يمكن البعض بالسيارات رايحين يخلصوا أعمالهم أشغالهم أو رجعين على البيت. فمن إلكم الله يعطيكم ألف عافية، والأم اللي هي ببيتها عم تحضر لأولادها يمكن طعام الفطور أو لزوجة أو عم تنهي أعمالها المنزلية، لسيما بهالأيام اللي كلها مشاغل وعم تخلص أعمالها اليوم. فبقول لك الله يعطيكي ألف عافية، وما تنسي إخلاص النية لله تعالى. كمان الأب اللي برا عم يشتغل وعم يحصل اللقمة الحلال لأهل بيته، فالله يعطيك ألف عافية، وما تنسى كمان إخلاص النية لله تعالى.

منذكركم بالأوراد الصباحية، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. أصبحنا وأصبح الملك لله.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم، ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن سيدنا زكريا عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيدنا زكريا وكفالته لمريم. هو سيدنا زكريا بن دان، ويصل نسبه إلى سليمان بن داود، الذي يتصل نسبه إلى يهوذا بن يعقوب، فهو من أبناء بني إسرائيل. كان سيدنا زكريا قبل أن يبعث نبيا كثير العبادة، وقد خلى بيت المقدس من الأنبياء، فبينما هو في محراب جده داود عليه السلام وقد انصرف من صلاته، هبط عليه سيدنا جبريل عليه السلام بوحي الله تعالى وأعلمه أن الله بعثه نبيا إلى بني إسرائيل، فخرج إلى قومه يدعوهم مظهرا المعجزات البينات الدالة على صدقه فيما يدعو إليه من الحق، فكذبه بعضهم وصدقه آخرون، وأقام فيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مع بقية الأحبار المسلمين.

أحبابنا، كانت حماة سيدنا زكريا عليه السلام حنة والدة السيدة مريم قد شاخت، وبينما هي جالسة ذات يوم في ظل شجرة إلى جانب زوجها عمران، رأت طيرا يطعم فرخه، فبكت شوقا منها إلى ولد، وذكرت ذلك لزوجها، فقاما وصليا ودعوا الله تعالى أن يرزقهما ولدا، فرأى عمران في منامه أن الله جل وعز قد استجاب دعاءه ودعاء زوجته حنة، وتحقق لهما ما أرادا، فحملت امرأة عمران منه وألهمها الله تعالى، فقالت: لئن نجاني الله ووضعت ما في بطني لأجعلنه محررا، أي خالصا لخدمة المسجد، متفرغا لعبادة الله جل وعز.

مستمعينا، وكان المحرر يجعل في المسجد يقوم بخدمته من كنس وإستراج ونحوهما حتى يبلغ، وهذا التحرير لم يكن إلا في الغلمان دون الإناث. ولما وضعت حنة أنثى وكانت ترجو أن تلد ذكرا يصلح لخدمة بيت المقدس، وسمت وليدتها مريم، ومعناه بلغتهم العابدة، وقد أرادت بهذه التسمية التفاؤل لها بالخير والتضرع إلى الله بأن يكون فعل ابنتها مطابقا لاسمها. ثم قالت حنة تدعو ربها: وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. فدعت لابنتها ولمن يأتي منها بأن يعيذها الله من الشيطان.

إخوتي في الله، استجاب الله لدعاء امرأة عمران ورضي بها في النذر مكان الذكر، والظاهر أن سيدنا زكريا أخبرها بهذا، ولم يقبل أنثى قبل مريم في ذلك، وأنبتها نباتا حسنا، فسوى خلقها وكانت أجمل النساء بزمانها وأكملهن، تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد، ويروى أنها تكلمت في طفولتها كما تكلم سيدنا عيسى المسيح، ولم ترضع فديا قط، وإنما رزقها كان يأتيها من الغيب.

يروى أن حنة حين ولدت مريم لفتها في قطعة قماش وحملتها إلى المسجد، وسيدنا زكريا هناك في نفر من علماء بني إسرائيل المسلمين ممن يخدمون بيت المقدس، وكفلها سيدنا زكريا عليه السلام وقال: أنا أولى بها لأني زوج أختها.

وكان من عادة الأحبار في المعبد إذا جيء إليهم بصبي مفرغ لخدمة بيت المقدس اقترعوا عليه، فانطلقوا إلى نهر الأردن وكانوا 27 عالما وبينهم سيدنا زكريا، فألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة للقرعة تبركا بها. وحدثت معجزة كبيرة لسيدنا زكريا، إذ لما رموا بما في أيديهم من أقلام غاصت أقلامهم وطفى قلمه، فأعادوا القرعة 3 مرات، فخرج قلم سيدنا زكريا عليه السلام في كل مرة فكفلها، وبقيت مريم عليها السلام يتيمة الأب ومن دون أم، وعوضها الله تعالى عن ذلك كفالة سيدنا زكريا عليه السلام لها، فأخذها إلى منزله لتربيها أختها الكبيرة إيشاع،

وكبرت مريم عليها السلام ونشأت نشأة صالحة تطيع ربها منذ الصغر. ولما بلغت مبلغ النساء بنى لها سيدنا زكريا محرابا في المسجد، وهو أكرم موضع فيه، وكان لا يدخل عليها غيره، ومعه ابن خال لها يقال له يوسف النجار، وكان من العباد المحررين. وكان سيدنا زكريا كثير التفقد، وكلما دخل عليها المحراب وجد رزقا لم يعهده عندها، فكان يرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. ولما تكرر وجود مثل هذا الرزق عندها، كلما دخل عليها سأل عن كيفية وصول الرزق إليها، فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي لم يأتي به آدمي قط. فلما أجابته بذلك استراح قلبه لعلو مقامها وكمال إيمانها، إذ هي أفضل نساء العالمين على الإطلاق، رضي الله عنها وأرضاها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن ولادة سيدنا يحيى وثباته على الحق إن شاء الله تعالى.

الخل الوفي. أحبابنا الكرام، قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول. سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.

مراتب الورع. دخل الحسن البصري رضي الله عنه مكة فرأى غلاما من أولاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس، فقال له الحسن: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفة العالم؟ قال: الطمع. فتعجب الحسن من صحة مقاله وسرعة جوابه.

لقمة ولقمة. أحبابنا، حكي عن أبي الحسن السري السقطي أنه كان كل ليلة إذا أفطر ترك لقمة باقية من طعامه، فإذا أصبح جاءت عصفورة وأكلت تلك اللقمة من يده. وفي بعض الأيام جاءت العصفورة في الصباح ووقعت على شيء من جدار حجرته، ثم طارت وما أكلت اللقمة ككل يوم. فحزن الشيخ لذلك وقال: لعلي فعلت شيئا نفرت منه العصفورة. حتى تذكر أنه اشتهى الخبز بالقديد فأكل منه، فعلم أن انقطاع العصفورة بسبب ذلك، فعهد ألا يتناول أبدا شيئا من الإدام، فعادت العصفورة.

تأويل رؤيا الطهارة. مستمعينا، لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا، وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها يسمى علم التعبير، وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين، فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك. وما نورده هنا هو من قبيل الاستئناس، ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ومن منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى: من رأى في منامه كأنه اختتن فقد عمل خيرا، طهره الله به من الذنوب، وقيل إنه يخرج من همومه. ومن رأى أنه يستعمل السواك فإنه يكون محسنا إلى أقاربه واصلا رحمه، فإن رأى أنه يستاك بشيء نجس فإنه ينفق مالا حراما في طاعة، ومن رأى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أمان من الله تعالى، ومن رأى أنه اغتسل فهو يقضي حاجة، والاغتسال يطهر الذنوب ويكشف الهموم، ومن رأى أنه اغتسل ولبس ثيابا جديدة فإن كان فقيرا أثرى وغني، وإن كان مسجونا خلي سبيله، وإن كان مريضا عوفي، وإن كان مديونا قضى الله دينه. ومن رأى أنه يتوضأ بما لا يجوز الوضوء به فهو في هم ينتظر الفرج، وقيل الوضوء في المنام أمانة يؤديها أو دين يقضيه أو شهادة يقيمها. ومن رأى أنه يتيمم فقد دنا فرجه وقربت راحته، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

ألقاب. اللقب علم يدل على ذات معينة مع الإشعار بمدح أو ذم أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة، وهذه بعض الألقاب التي أطلقت وأصبحت علماً يعرفه الناس: أسد الله وهو حمزة بن عبد المطلب، أمين الأمة وهو أبو عبيدة بن الجراح، سيف الله المسلول وهو خالد بن الوليد، حمالة الحطب وهي أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب، حواري النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن العوام ذات النطاقين، وهي أسماء بنت أبي بكر ذو الجناحين، وهو جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار ذو الشهادتين، وهو خزيمة بن ثابت ذو النورين، وهو سيدنا عثمان بن عفان ذو النون أي الحوت، وهو سيدنا يونس عليه السلام.

من أحوال الجنيد البغدادي شيخ الصوفية الصادقين. هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد رضي الله عنه، أصله من نهاوند ومولده في بغداد. كان أبوه زجاجا وكان هو خرازا، صحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي. كان رضي الله عنه له ورد في كل يوم 300 ركعة وثلاثون ألف تسبيحة. حكى أبو عمرو الزجاجي قال: أردت الحج فدخلت على الجنيد فأعطاني درهما شددته في مئزري، فلم أنزل منزلا إلا وجدت رزقا، فما احتجت إلى إخراج الدرهم. فلما عدت إلى بغداد ودخلت على الجنيد مد يده وأخذ الدرهم. وقال أبو محمد الجزري: لما مرض الجنيد مرض موته كنت على رأسه وهو يقرأ ويسجد، فقلت: أبا القاسم ارفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد، هو ذا صحيفتي تطوى، وأنا أحوج ما كنت الساعة. ولم يزل باكيا وساجدا حتى فارق الدنيا 68.

نسبك عملك. جاء في الحديث الشريف: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال أحدهم: قال النبي مقال صدق لم يزل يجري على الأسماع والأفواه: من غاب عنكم أصله ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي. أسفرت عن أفعال سوء أصبحت بين الأنام قليلة الأشباه. وتقول إنك من سلالة حيدر، أفأنت أصدق أم رسول الله؟

0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: A2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
7: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs.

منجدد التحية والمحبة لكل مستمعينا الكرام وين ما كنت عم تستمعوا لنا، فأهلا وسهلا فيكم من جديد، وإن كنتوا هلأ انضميتوا لنا فأهلا وسهلا فيكم ببرنامج نغم الصباح. بتمنى تكونوا عم تقضوا معنا أوقات طيبة ومفيدة، إن شاء الله تعالى تبقى أجواء صباحكم عامرة بالخير والبركة إن شاء الله تعالى.

أحبابنا، بالنسبة لدرجة الحرارة بسيدني هلأ حسب ذاكرين 15، وكأنه حاطين وذاكرين أنه في شتي، واحتمالية الشتي هي لليوم 95%، والله أعلم.

0: يا ريت تخبرونا كيف الأجواء عندكم وقديش درجة الحرارة وكيف حاسين بالبرد اليوم.
1: أحلى أدينا جد الحسنين ما أحلى طيبة تبدو من العين ما أحلى أدينا.
0: ابعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة 0410 830 930.

الصبر والصابرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، صدق الله العظيم. فالمسلم يوطن نفسه على الصبر في الضراء والسراء، في حال الفرح والرخاء يطيع ربه، يتجنب معاصيه، وفي حال الحزن والضيق والشدة والبلاء والمصائب فلا تسوقه هذه إلى إضاعة فرائض الله تعالى وإلى ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. هؤلاء عباد الله، على أي حال كانوا هم في خير، لأن الله راض عنهم.

والمؤمن الذي أراد الله به الخير والنجاة في الآخرة يكون صابرا في حال الرخاء، يمنع نفسه عن المحرمات، لأن الغنى يطغي كثيرا من الخلق، وقليل من يغنى ولا يكون فاجرا، خاصة في هذا العصر. فالعبد المؤمن التقي الذي هو مستعد لآخرته يخاف عذاب الله وسخط الله، في الحالين يحفظ نفسه، إن أغناه الله بالحلال يحفظ نفسه، وإن أفقره الله يحفظ نفسه، لا يسوقه الغنى إلى الطغيان ولا الفقر إلى الفساد والكفر، في الحالين يكون مطيعاً لربه تبارك وتعالى. هذه أحسن حالات الإنسان، أن يكون شاكراً لله في حال الرخاء وفي حال الشدة، طائعاً لله تبارك وتعالى في الحالين، ولا يغتر بكثرة المال، ولا ينظر إلى من هو فوقه بالنسبة لأمور الدنيا، ولا ينظر إلى من هو أفضل منه من حيث المال والغنى، ومن حيث صحة الجسم ونشاطه، ينظر إلى من هو دونه، ينظر إلى أهل البلاء، ينظر إلى من هو أفقر منه، وينظر إلى من هو أضعف صحة ونشاطا منه بالنسبة لأمور الدنيا، حتى يشكر الله تبارك وتعالى، لأنه إذا نظر إلى أولئك الذين هم أفضل منه من حيث المال ومن حيث الصحة وقوة الجسد، قد يحاول أن يكون مثل أولئك، فقد يطلب المال بطريق الحرام من غير تمييز، يكون همه تحصيل المال وجمعه، حتى يصير مثل أولئك الذين ينظر إليهم ويشغل فكره بهم. هذه الحالة التي ينبغي للمؤمن أن يلتزمها، بل هذا الإنسان هو العاقل، لأن الذين ينظرون إلى الغنى قد يجمع أحدهم هذا المال ويتركه لعدوه، فيبقى هذا المال لمن هو عدو له يتمتع به بعد موته، هذا تعب في جمعه فجمعه لذاك الذي هو عدوه، يموت هذا فجأة فيفارق ذلك المال الذي جمعه فيتمتع به غيره.

أحبابنا الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد؟ أول سؤال يسأل الله تعالى العبد هذا هو: ألم أصح جسمك؟ أي ألم أرزقك صحة في جسمك تستطيع أن تؤدي بها ما فرضت عليك وأروك من الماء البارد؟ فإذا كان يسأل عن الماء البارد، فكيف هؤلاء الذين يجمعون الملايين؟ أليس يستحقون سؤالاً أكبر؟ لأن هذا كله من نعم الله، صحة الجسم من نعم الله، كذلك الماء البارد العذب الذي نشربه نعمة من الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين. آمين.

إن كان في صدر حرج اصبر تجده قد خرج. الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج.

مستمعينا الكرام، عنا زاوية صحية حابين نقلكم إياها عن حرقة المعدة. بيقولوا إنه بيعاني كتير من الناس من حرقة المعدة أو ما يسمى الحموضة، وهي أساس بالإحساس بالحرقة خلف عظمة القفص الصدري، وقد تمتد للحنجرة والحلق، وتختلف حدة الشعور بها من شخص لآخر. أحبابنا بيقولوا أنه تنشأ حرقة المعدة من خلال ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، والمريء هو القناة التي تصل الفم بالمعدة. عند البلع يفتح الصمام الحلقي الموجود أسفل المريء ويفسح المجال أمام الغذاء للمرور عبره إلى داخل المعدة، وبعد ذلك يعاود الانغلاق. لكن عند وجود خلل بالصمام المريئي المعدي السفلي، يتحرك الخليط الحمضي المؤلف من عصارة المعدة وبقايا الطعام إلى الأعلى، ويقوم بمهاجمة الأغشية المخاطية في المريء، ويشتد تسرب الأحماض إلى الأعلى عند الاستلقاء أو الانحناء إلى الأمام. وبيذكروا أحبابنا الكرام أنه من أعراض حرقة المعدة ارتجاع حامض المعدة والشعور بالغثيان، اضطراب المعدة، السعال المزمن، وأحيانا الالتهاب الحلق المزمن، وملاحظة تغير في نبرة الصوت، والشعور بطعم مر في الفم، والشعور بحرقة خلف عظام وسط الصدر، وقد يتطور إلى ألم في الصدر، وقد يزداد الألم عند الانحناء إلى الأمام، وعند الاستلقاء على الظهر، وعند تناول الطعام، ويشتد في ساعات الليل عند الاستلقاء على الظهر.

شو هي الأسباب حرقة المعدة؟ ثمت العديد من العوامل التي قد تزيد من شدة الارتجاع المريئي، مثل الأطعمة الكثيرة الدهون والمأكولات الحارة والوجبات السريعة والشوكولا والكافيين والبصل وصلصة البندورة والنعناع والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية اللي هي محرمة، يعني أكيد منبتعد عنها، والأطعمة الحمضية مثل الليمون الكريفون والبندورة. كمان تناول بعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب والأدوية المسكنة للألم كالأسبرين وبعض الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية الحاصرة للكالسيوم التي تستعمل لمعالجة ضغط الدم المرتفع وبعض أدوية الربو والحساسية والتدخين والنوم بعد الأكل مباشرة والتوتر العصبي. مين ما عنده توتر عصبي واللي بيزيد هيدا الشيء يعني التوتر من إفراز أحماض المعدة.

0: كمان أحبابنا اللي بيزيد أسباب حرقة المعدة وجود خلل أو ارتخاء بالعضلة اللي بتفصل بين المعدة والمريء واللي بتعمل كصمام بيمنع ارتداد عصارة المعدة إلى المريء ثم إلى الفم. وقد تحدث الحموضة أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل والتي تؤثر على عملية الهضم وكذلك زيادة إنتاج هرمون البريسوجيسترون اللي بيعمل على إرخاء عضلة الصمام السفلي للمريء، كما أن حجم الجنين قد يسبب ضغط على الجهاز الهضمي. كمان في من الأسباب ارتداء أحزمة أو ملابس ضيقة غير مريحة. كمان من جملة الوزن الزائد اللي بيسبب توليد ضغط إضافي على المعدة والفتق الحجابي إذا كان ولوج جزء من المعدة إلى الصدر بدرجة كبيرة، فقد هالشي قد يسبب بإضعاف إضافي لعضلة الصمام بأسفل المريء. فهنعطيكم بعض الطرق للوقاية من حرقة المعدة وعلاجها. من الممكن الحد من وتيرة ظهور الحرقة أو حتى التخلص منها نهائيا عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، من بينها تناول وجبات صغيرة وكمان ذلك للتقليل من ضغط الطعام على المعدة وبالتالي تخفيف ارتداد الطعام للمريء وتجنب تناول السوائل مع الوجبات بل بينا كمان عدم لبس الثياب الضيقة، المحافظة على وزن صحي مناسب، تجنب المأكولات اللي بتثير الحرقة، عدم الخلود إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة بل الأحسن الانتظار لمدة 3 ساعات على الأقل، رفع الرأس بالسرير يعني عند النوم والجلوس أثناء تناول الطعام، عدم القيام بحركات مفاجئة قد تتسبب بارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، التخفيف من التوتر العصبي يعني إذا أمكن، عدم النوم مستلقياً على الظهر بل رفع القسم الأعلى من الجسم، التوقف عن التدخين اللي بيأذيه حيث أثبتت بعض الدراسات أن النيكوتين يعيق إفراز اللعاب ويحث المعدة على إفراز الأحماض، الانتباه لنوع الأدوية اللي عم تتناولوها أو اللي بعض المرضى بيتناولوها لأنه البعض منا بيسبب ارتخاء الصمام المعدي المريئي كما أنه بعض بيأثر على عملية الهضم. أخيرا تعتبر حموضة المعدة أحد مشكلات الجهاز الهضمي ومن الممكن الوقاية منا باتباع بعض التعديلات بالنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه التغييرات فننصح بمراجعة الطبيب المختص وسلامة قلبكم. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم أحبابنا، فبنتمنى يكون الفقرات اللي قدمنا لكم إياها نالت أعجابكم. انتهى برنامج نغم الصباح وبنشكركم لحسن متابعتكم وطيب استماعكم، نسأل الله أن يجعل يومكم مليء بالخير والبركة وأن يحفظكم أينما كنتم. كنت معكم أنا جهاد، إلى اللقاء بموعد جديد بإذن الله تعالى، دمتم بخير وأستحفظكم الله.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لله تعالى، التصوف الإسلامي هو شيء من الإسلام ليس بخلاف الإسلام، وشيء يؤخذ مما جاء في القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالف ذلك، وليس دينا جديدا. سيد الطائفة الصوفية الولي العالم الكبير الذي عنده علم بالفقه والحديث واللغة والأصول والتفسير، الجنيد البغدادي رضي الله عنه قال: ما أخذنا التصوف بالقيل والقال، ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات، كما قال حارثة وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، عزفت نفسي عن الدنيا وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وبأهل النار يتعاون فيها. هذا حارثة بن النعمان سأله مرة الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت عازفا نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي، أي بالليل أقوم بطاعة الله، أصلي وأذكر وأقرأ القرآن، وأضمأت نهاري أصوم لله تعالى، ثم صرت من قوة اليقين كأنني أرى العرش العظيم الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شيء من حيث الحجم خلقه الله تعالى، خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ومن اليقين صرت كأني أرى أهل النار وأسمع صوتهم وهم يتعذبون، وأهل الجنة وهم يتنعمون، كما قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، أي خالف هوى نفسه، قال الله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. فهذا الجنيد البغدادي يقول هذا هو التصوف الإسلامي. قال: لأن التصوف صفاء المعاملة مع الله، أي أداء ما افترض الله واجتناب ما حرم الله والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يأتيه رجل من الصوفية الصادقين الذين هم على الخط الصحيح للتصوف الإسلامي، فيقول له الإمام أحمد: مرحبا يا صوفي. فمن حيث الصفة كل أكابر الصحابة، كل أكابر السلف الصالح ومن جاء بعدهم من الأكابر صوفية، تعلموا ما فرض الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وأكثروا من النوافل، وزهدوا في هذه الدنيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: الزهد أول قدم القاصدين إلى الله تعالى. فالتصوف الإسلامي ليس شيئا مخالفا، وليس شيئا معيبا، وليس شيئا مخالفا للشرع، كما توهم بعض الجهلة من أدعياء السلفية الذين هم نفاة التوسل ومجسمة مشبهة، نسأل الله تعالى السلامة من شرهم ومن شر من كان مثلهم، والله أعلم وأحكم.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: تعد تو ام اف ام سبونسر.
1: اهلا، انا ساره وانا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعه قبل وصول الطبيب.
2: انت مهم في العمل.
1: ها قد انتهينا، الكره منفوخه تماما.
3: شكرا امي.
1: هيا بنا الى المباراه الكبرى.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
7: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تم فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
8: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم بيها إنا ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنتم شلونكم؟
0: الحمد لله بخير. أخبارك، أحوالك؟
1: والله الحمد لله، صار لنا يومين ثلاثة ما سمعنا صوتك، شو مختفية وضلالي يمكم.
0: ليش ما تعرفين؟ مبلشة العطلة وبلش الشغل والمخزن والقراج والحديقة، وتعرفين بعد أنتي.
1: أها، قول أنا شغلة بها إن
0: النتيش وتجاب إن بالنص.
1: أنا شو بدري إني أسمعهم يقولون إن والموضوع بإن، ما أدري شنو الموضوع هذا الحقيقة يعني.
0: أنا هم ما أعرف شنو هاي العبارة مع الموضوع بإن. خلي أسأل الحجي وأشوف شنو هاي سالفة بإن.
1: أنتي من سألين الحجي، خلي نشوف شنو معناها
0: إن شاء الله. هو وصاني، قال لي روحي جيبي تشاكوتش وبسامير، وأنا التهيت وياك بالتليفون. دروحي روحي، خل أسأله وأرجع أرد لك الجواب. وشنو بإنه؟
1: راحة تانية شامي عيني.
0: زين عيني، سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: حجية يا حجية، هاي وين صرتي؟ هي حسبة تشاكوتش وكم بسمار، وين صرتي يا عيني؟
0: هاي جبت لك إياها، مو كانت مو صفية على التليفون بينما كملت وجبت لك اياها. هاي
2: ام يوسف على التليفون. انا اقول موضوع بان وين صارت.
0: يا معود، هاي شو بك؟ اشو انت تصيح بيها ان ام يوسف تقول لي بان، ما تقول لي شنو هاي الان؟
2: يعني شنو هاي الان؟
0: بشنو بيها ان؟ يعني شنو سالفه الان؟
2: ها، قصدك شنو؟ من جت كلمه الموضوع بان؟
0: اي، شنو هاي
2: سالفتها؟ سالفه هذه يابا، يقول لي يا محفوفه البقى والسلامه.
0: ايه،
2: يقول لي كان اكو بمدينة حلب امير.
0: ايه،
2: امير ذكي فطن شجاع، يعني بيه صفات كلش حلوه، وباقي ويا الملك. بس في يوم من الايام صار خلاف بينه وبين الملك، يعني الملك والامير اختلفوا بيناتهم.
0: زين،
2: فتعرفين بهيك شغلات عاده النوبات، اذا الملك ما حد سمع كلامه شو يصير؟ راسا ايده وكتله. يخلص منه. يعني خاصه اذا هو مثلا ملك متجبر وظالم، فإذا الأمير ما راح يسمع كلامه رأساً يقص رأسه ويخلص منه.
0: زين،
2: فهذا حس إنه الملك راح يغدر به.
0: زين،
2: شو يسوي؟ دار وجهه وطلع، هرب من حلب. راح وين؟ راح دمشق.
0: زين،
2: الملك شاف إنه الأمير راح فلت من عنده، فقال له للكاتب مالته، قال له اكتب رسالة للأمير.
0: ايه،
2: زين، طمنه وقل له يا بتر الملك يقول خليج يرجع الحلب وماكو شيء بيناتنا، ويرجع مكانه ومنصبه وكل شيء حسب الأصول. فهذا الكاتب معروف عنه أنه كاتب ذكي، ويعرف شلون يصيغ الرسائل ويكتب رسائل خاصة للملوك. كاتب مال الملك يعني، مو كاتب عادي، كاتب مال الملك. فيعرف شلون يصيغ الكتابة بشكل صحيح، بحيث أنه ما يعني مو من الوارد أنه يطلع بها غلطة إملائية أو شيء من هالقبيل. فبس هو بنفس الوقت يعرف انه الملك دا يريد يغدر بالامير.
0: ايه،
2: وهو الامير له علاقه ويا الكاتب قويه، بحيث انه يحبه ويريد خاطره.
0: زين،
2: فقام يسوى، كتب له رساله عاديه كلش ومرتبه ما بها اخطاء، كل شيء اوكي حسب الاصول. هناك وبالنهايه كتب ان، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. يعني بدل ما يكتب ان شاء الله تعالى، كتب ان بتشديد النون، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى.
0: ايش
2: يعني؟ هنا الان، هاي الان هسه اللي تسالين عليها، شنو ان بالموضوع؟
0: اها،
2: لما الامير وصلت الرساله وقراها،
0: ايه،
2: اتعجب شلون هيك كاتب هيك معروف عنه انه كاتب مال الملك ويكتب رسائل الملوك
0: وما يخطأ بالاملاء،
2: ابد ما يخطأ، كل املاء مضبوط، وتجي بالنهايه حاط تشديد على ان، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. قال اذا الموضوع
0: بان.
2: شنو هي الان؟ فاللي يفكر الى ان بالاخير عرف انه الشغله بها تحذير.
0: أيه؟
2: فدور، يريد يشوف شنو هالتحذير. هو كان ذكي الامير، هماتين صفن إجا بباله الآية القرآنية اللي تقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فعرف إنه الشغلة بها قتل، إذا راح يوصل للحلب راح ينقتل. فقام الأمير كتب رسالة عادية جدا دزها للملك يشكره ويقول له أنه أنا أعرف أفضالك علي، وأنه أنت تريد خاطري، وأنه أنا أحترمك وأقدرك باعتبار أنت الملك وأنا أمير أشتغل عندك وكذا، وإن شاء الله تكون ثقتك بي بمحلها، وإحنا نجيك ونرجع وحسب الأصول. وكتب إن الخادم المقر بالإنعام، هم شدد النون، إن الخادم المقر بالإنعام،
3: يعني كأنه ما دايرد للجواب، يعني بدأ مفتهم الرسالة.
2: أي فهو بالأكيد أكيد الكاتب اللي راح يقرأ، فبدأ يقول أنا الخادم المقر بالإنعام، كتب إن الخادم المقر بالإنعام. فلما وصلت الرسالة الملك قال للكاتب اقرأ ليش كتب الأمير، فكتب قراها وانتبه إلى أنه كاتب له إن الخادم المقر بالإنعام، فعرف في داخله أنه هو يقول إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هاي آية قرآنية أخرى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فعرف أنه الأمير ما راح يرجع الحلب ما دام الملك الغادر موجود، يعني اطمن أنه وصلت الرسالة وافتهمها الأمير ورد الجواب بشكل
3: كأنما تنبيه نبهها
2: آه بالضبط. فهاي صارت من ذاك الوقت عاد الناس من يصير شغلة بيها إن، يعني يقول لك هاي أكو فشي إن بالموضوع، ومن هاي جات سوالف الإن بالموضوع. هسا أنت راح تلهينا سوالف، وهذه أنا عطلتي قصيرة وعدش كذا تصليحات بالبيت.
3: عمي هاي الشاكوش وهاي البسامي
2: هسا شريد من عندش،
3: خلي نبلش بالشغل،
2: عبري الاستكان شاي على المأكل متدقق بسمار.
3: إن شاء الله.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بنطل عليكم من خلال أثير إذاعة الجالية الإسلامية. الآن إن شاء الله تعالى نحن وياكم حنكون مع الدكتور أنمار العاني، حنتكلم بمواضيع كمان تتعلق بالأسنان وصحة الأسنان، لكن اليوم راح بنخصص الموضوع عن يعني الـ costs of dental treatments by benefiting from different services which it's available in the market and in the area. دكتور أنمار، أهلا وسهلا فيك بالحلقة جديدة.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
1: شكرا
2: على الاستضافة مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور. المرة الماضية حكينا عن طب الأسنان وحنكفي إن شاء الله تعالى بهذا الموضوع. اليوم today we will be talking about how to reduce the cost of dental treatments by benefiting from many things. هلا بداية يعني مثل ما حكينا المرة الماضية إنه كلفة الأسنان في أستراليا نوعا ما هي أغلى من بقية البلدان، لا سيما البلدان المجاورة، وكنت سألتك أنا هذا السؤال وأنت شرحت لنا حقيقة ليش، وبينت ليش أنه سبب الكلفة العالية في أستراليا أنه بأستراليا اهتمامهم بالكواليتي بالموضوع الهايجين وبموضوع يعني المواد
2: المعايير
1: اللي هي والمعايير
2: اللي تطلبها الدولة
1: اللي بترغبها الدولة، وهذا قد لا يكون متطابق مع ما يعمل في بعض البلدان اللي هي خارجا. وهذا الموضوع يعني هذا كلام منطقي، الواحد بيفهم انه ليش سبب كلفة.
2: طبعا هذا ينطبق حتى على الماتيريال المستخدم،
1: على الماتيريال. نعم،
2: الماتيريال المستخدمة لازم تكون ابروفد من الحكومة الأسترالية.
1: نعم. طيب كمان فبالتالي اليوم نحن موضوعنا حنحكي عن كيفية أنه إيجاد فرص مثلا لتقليل الكلفة فيما يتعلق بموضوع طب الأسنان للي حابب أنه يدير باله على أسنانه، وكنت أنت قلت لنا أنه في عدة أشياء، فحأترك لك الميكروفون.
2: نعم. بداية نقدر نقسم الطرق اللي نقلل فيها التكاليف أو reduce أو cut cost of the dental treatment إلى عدة categories. الكاتيجوري الأولى اللي هي متعلقة بينا إحنا كناس، كيف إحنا نقدر نحافظ على أسناننا.
1: نعم.
2: وتكلمنا بإسهاب عنها المرة اللي مضت. زين. والنقطة الثانية المتعلقة بالبرامج أو السيرفيسز اللي تقدمها حكومات الولايات. والنقطة الثالثة حكومة أستراليا، يعني عندنا المتعلق بينا والمتعلق بحكومات الولايات والمتعلق بحكومة أستراليا، وبالشق الأخير الموضوع البرايفت، كيف نقدر نستخدم البرايفت هيلث فاندز أو البرايفت هيلث انشورنس عشان نستفاد أقصى شيء ممكن من الخدمات اللي تقدمها إنه مقابل المبالغ اللي إحنا أوريدي ندفعها إلى هذه الشركات.
1: فإذا يعني عنا ثلاث شغلات اللي هي المتعلق فينا كشخص كإنديفيديوال.
2: نعم.
1: بعدين as a local يعني New South Wales، بعدين as a federal يعني services. فحنبلش نحن بالموضوع الأولاني اللي هو بيتعلق فينا.
2: نعم.
1: كيفية أنه نقدر نحن نعالج أسناننا ونحافظ على صحة أسناننا من خلال هذا الموضوع.
2: نعم. هذا الموضوع مثل ما قلنا إحنا تكلمنا به المرة الماضية، أفضل استثمار لغرض تقليل التكاليف أو الحصول على عوائد مش عوائد مادية، عوائد صحية، بأن نراجع الطبيب الأسنان بصورة دورية، نعتني بأسناننا، بالقصد أن نراجع طبيب الأسنان بصورة دورية ideally المفروض كل 6 شهور.
1: كل 6 شهور regular check هيدا.
2: نعم
1: نعم.
2: زين، عنايتنا بأسناننا احنا كيف، شو اللي نسوي، what are the habits, what are the trends, what are our daily routine to look after our teeth. اللي هي ببساطة، ما راح ندخل بالتعقيدات مالتها، ممكن نخصص لها حلقة لحالها. تفريش مرتين، 2 times brushing every day, every time for at least 2 minutes. هذا الموضوع اللي كثير الناس تغفله.
1: 2 minutes
2: ideally 2 minutes. زين،

0: سعره صار افوردبل واتس كولد ذا ووتر فلوسر اللي هو مثل زي الووتر جيت ندخله بين الاسنان بعد تفريش الاسنان او قبل تفريش الاسنان عشان ينظف المنطقه اللي بين الاسنان.
1: طب شو رايك دكتور الحلقه الجايه نجيب لنا سامبلز معك نورجيهم للمشاهدين؟
0: حلو ما في اي مشكله اي ونشرح عليها كمان ونتكلم ايضا عن انواع فرش الاسنان وشو الفروقات بينهم وشنو اللي يفيدنا وتطبيقات كل حاله.
1: حلو لا سيما انه اليوم في عندك صار الالكتريك فرشايه اسنان كمان وشغلات مثل هيك اليوم.
0: نعم زين. والموضوع الثالث اللي متعلق بينا شخصيا هي الزيارات المبكرة لطبيب الأسنان لأطفالنا اللي احنا كمان كثير نهمل هذا الموضوع. ايديالي المفروض أول زيارة لطبيب الأسنان للأطفال تكون بعمر 3 سنوات إلى 4 سنوات. طبعا مش شرط انه يكون في علاج. لا هو مجرد فحص شك. بس تشيك نشوف في تموضع الأسنان، نشوف في اللثة، اللسان، كل هذه الأمور تتشيك، علاقة الأسنان اللي فوق مع اللي تحت هذه تتشيك، ويمكن حتى الزيارة اللي بعدها تكون أيضا تشيك. لما يعدي عمر 4 سنوات نبتدي نقدر أن ندخل موضوع تنظيف الأسنان بطريقة بسيطة. طبعا أكيد ما راح ننظف أسنان الأطفال اللي بعمر 4 أو 5 سنوات نفس الطريقة اللي نعملها للأدلتس. It's completely different approach. Okay. بس البنفيت تبعها ان احنا بامكاننا نكسر هذا الحاجز. We'll break this barrier that all the people think that visiting the dentist is a scary experience. Okay. فاحنا بالامكان ان نقلل هذا الشيء عن طريق تعويد الطفل ان يزور طبيب الاسنان، وخاصه لما تكون الجلسه وديه مجرد دقائق يقعد على كرسي طبيب الاسنان ويطلع ما يشوف فيها اي حاجز. بعدين نبتدي نقدم او ندخل موضوع احنا نفرش اسنانه على كرسي الاسنان. بعدين هذا الحاجز ينكسر، يشوف زياره طبيب الاسنان هي اتس نوت ا بيج بيرد، اتس ان ايزي ثينج تو دو.
1: طيب السؤال دكتور فيما يتعلق بموضوع الاطفال، لانه نقطه كتير كتير مهمه، انه لما عم بتقول انه مش شرط انه يكون في عنده الولد مشكله باسنانه بهالعمر هذا، لكن من خلال خبرتك ومن خلال شغلك بهذا المجال، هل حصل أنه كان في عندك أطفال مروا عليك بهالأعمار هاي تبين أنه في عندهم يعني مشاكل بأسنانهم وبالمستقبل يعني أدت إلى أنه لو ما تم تفادي هذا الموضوع كانت يعني أدى إلى مشاكل أكبر؟
0: كثير عند الأطفال كثير.
1: نعم.
0: رح أقول لك أكثر شيء دارج وأكثر شيء نشوفه وأكثر شيء الناس ما تعرف أن هذا من الممكن أنه يسبب إشكال. يجينا الطفل نعمل له فحص نلقى عنده ما يسمى التانك تاي.
1: الطفل بأي عمر يعني؟
0: هو بعمر 3 سنوات.
1: عمر 3 سنوات هذا. نعم.
0: طبعا هو التانك تاي ممكن نكتشفه حتى قبلها. بس يعني ما راح يكون في اي ضرر كبير قبلها. زين. بعمر 3 سنوات يجي نفحص الطفل نلقى عنده ما يسمى التانك تاي. التانك تاي اللي هو رابط اللسان. يعني احنا لساننا نقدر نحركه يمين يسار، نطلع للامام للخلف، نصعد لفوق. هذا التانك تاي أو اللجام اللساني يربط اللسان من المقدمة تبعه، بحيث الطفل ما يقدر أنه يدفع لسانه للأمام للخارج بشكل كثير ولا يقدر يدفع الفوق بشكل كثير. طبعا هذه النقطة هي شوي هي تكون فني. نقول عادة للطفل أو للشخص اللي عنده تانك تاي افتح فمك وحاول تلمس سقف فمك بلسانك. ما يقدر ما يقدر يسوي هذا الشيء.
1: أيوة.
0: واللي هو هذا المفروض أنا وأنت نقدر نسويه. أو الشخص اللي ما عنده تانك تاي يقدر يسوي، هو ما يقدر يسوي هذا الشيء. أوكي. رح يسأل البعض شو تبعاته السلبية وإذا صار عنده هذا الشيء. كثير. واحدة منهم النطق والتلفظ. يأثر على النطق والتلفظ، من الممكن أن نلقى مخارج الحروف فيها مشكلة. النقطة الثانية، في عوامل كثيرة هي اللي تأثر على نمو الفك. الطفل لما يكبر في عوامل كثيرة تأثر على نمو الفك، من ضمن هذه العوامل اللي تحفز نمو الفك هو العضلات المحيطة بالأسنان وبالفكين. واللي احنا من نقول العضلات المحيطة معناها

0: من الجهة الخارجية نتكلم عن الشفايف والخدود أو الشيكس، ومن الجهة الداخلية عندنا اللسان. اللسان عضلة جدا قوية جدا قوية. ها حركة هل توازن ما بين القوى الخارجية والداخلية اللي هي اللسان من الداخل والشفايف والخد من الخارج، هي اللي تعطي النمو الصحيح للفكين زين، وتساعد ان الاسنان لما ينمو الفك تساعد ان الاسنان تاخذ مكانها الصحيح بداخل الفك. في بعض الاحيان لما يكون عندنا تانك تاي شي يصير؟ تصير القوه الداخليه اللي هي اللسان اضعف من القوه الخارجيه، لان ريستريكتد تانك موفمنت ريستريكتد، وي كان نوت موف او هي ذا كيد كان نوت موف ذا تانك properly، فراح يصير خلل عندنا. شو يصير؟ يصير كولابس. فشو اللي نلاحظه بمرور الوقت أو بتقدم العمر؟ نلاحظ أنه صار تراكب بالأسنان، لأن صارت القوة الخارجية قوية ضغطت على الفك، صغر حجم الفك. التيث cannot be accommodated within the size of the jaw. يصير عندنا crowding بالأسنان، تراكب بالأسنان.
1: طيب as a parents can they notice that or يعني discover that problem with their child؟
0: يعني أنا أتصور الموضوع مو كثير سهل to assess it، لأن إحنا دا نتكلم بطريقة مبسطة. حتى التانك تاي في البارشيال وفي الفل وفي يعني ما أتصور هو كثير سهل أن الparents can find out whether their son does have the tongue tie or not.
1: طيب إذا في يعني مثلا إشارة معينة قد ينتبهوا لإلها، أنت بتحب أنه تركز عليها، تلفت نظرهم لإلها، أنه إذا كان ابنك أو كان بنتك بهالعمر هذا لنقول بيعمل حركة هيك أو هذا اللفظ بيطلع منه بهالشكل،
0: لازم يشيك طبعا. أيوة. إذا, إذا, إذا النطق عنده في مشكلة. النقطة الثانية اللي المفروض نشيكها، المفروض الناس تنتبه بالعادة وبالحالة الطبيعية الأسنان الأطفال يكون بينهم فراغات، لأن أسنان الأطفال تكون صغيرة جدا. نعم. اللبنية البيبي تيث أو الملكي تيث تكون صغيرة جدا مقارنة بحجم الفك، فالمفروض there should be some gaps in between the teeth. لما إحنا نشوف في عندنا crowding بالأسنان اللبنية أو البيبي أو الملكي تيث، there's something we should check it. Why is that? I'm not saying always الموضوع tongue tie. We have to investigate everything. بس أنا جبت هذا كمثال. We have to investigate many many other things. Breathing issues. By the way, it can eventually affect your breathing. Okay. موضوع الأدينويدز، موضوع التونسلز، موضوع الماوث بريذنج، وموضوع السنورينج، ترى هذه كلها تشين مرتبطة بشي بشي. الناس أيوة. تتوقع أنه بس ده يروح الطبيب الأسنان عشان يفحص أسنانه. لا، الموضوع متعلق بأمور كثيرة. سنورينج، بريذنج، أدينويدز. الأدينويدز اللي هي زوائد، الزوائد اللحمية اللي تكون بداخل.
1: فإذا نصيحتك الذهبية بهذا الموضوع للأهالي أنه ما يعني يعني يتغاضوا عن موضوع أنه لو كان الولد استاته بعمر 3 سنين 4 سنوات، بلش من هذا العمر. نعم. أنه عوده على زيارة الطبيب. نعم. حتى تتفادى في المستقبل أي مشاكل،
0: وتكلفتها بسيطة جدا. ما هذه التكلفة. نعم. الخيالية يعني موضوعها عشرات، مو مبلغ كبير.
1: نعم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو reduce cost. حكينا أنه الموضوع اللي هو بتعلق فينا نحن كأشخاص. نعم. هل غطينا هذا الموضوع كاملا؟
0: يعني أتصور قلنا الزيارة المبكرة.
1: نعم.
0: والتنظيف الأسنان. نعم. والتفريش وتنظيف ما بين الأسنان هذه كلها هي هذه تقريبا غطيناها.
1: طيب what about أنه benefits from the government, local government.
0: Okay. كل حكومات الولايات والقطاع الصحي فيها الدولة مخصصت له بجت معينة للعوائل less fortunate. اللي they are facing some financial difficulties. بالإمكان أن يستفادون من هذه البرامج.
1: نعم.
0: يزورون أو يتواصلون. بالمناسبة أنا أحب أنوه إلى نقطة مهمة. أنا مش اختصاصي هذا الموضوع موضوع البرنامج. نعم. أنا أوفر المعلومات المتوفرة عندي. نعم. عن هذا البرنامج
1: أكيد. أوكي؟ أكيد. نعم.
0: يعني أنا ما أعرف بالضبط شو حيثيات اللي بالإمكان إننا أو شو الكرايتيريا عشان الناس تستفاد من هذا البروغرام.
1: نعم.
0: اللي توفر الدولة. نعم. بس هذه المعلومات اللي عندنا وهي توفرها كل ولايات أستراليا بس كل حكومة لحالها.
1: أيوة.
0: فمثلا على سبيل المثال حكومة نيو ساوث ويلز الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية بأسنانهم ومقدراتهم المالية مش بالدرجة اللي تسمح لهم أن يزورون طبيب الأسنان بالإمكان يا أما يروح على العيادة الحكومية بس النقطة اللي بعيادة الأسنان الحكومية الخدمات اللي يقدموها خدمات محدودة جدا.
1: نعم.
0: يعني ما يقدر يقدم خدمات كبيرة. وأيضا الموضوع معتمد على البجت، يعني هو ما راح يقدم لك على تركيبات الأسنان، ما راح يوفر لك هذه الخدمة، ما راح يسوي لك حشوات العصب. من الممكن في بعض الأحيان يسوي الجلسة الأولى إذا رحت له بألم شديد جدا، وهذه حالات جدا محدودة. أنا حتى ما متأكد 100% إذا يعملوها لو لا. زين. الطريقة الثالثة اللي هي توفرها حكومة الولاية لما يكون في لود على السيستم أو لما يشوفون أن الخدمات هم غير قادرين على تلبيتها من ناحية الكم والنوع من بالإمكان أن الناس تحصل ما نسميه الgovernment voucher for dental services. الgovernment voucher هذا يروحون فيه يأخذون يحصلون هذا الفاوتشر من العيادة أو من قطاع الصحة اللي تابعين إلى للمنطقة اللي هم تابعين إلى. وفي نوعين من الفاوتشرز، في ما نسميه الأرجنت كير فاوتشرز واللي نسميه جنرال كير فاوتشر. هذا الفاوتشر قيمته الأرجنت كير هذا مال أميرجنسي واضح الموضوع تبعه. هذا قيمته 350
1: أوكي.
0: Okay. الجنرال كير it can go up to 1000.
1: Okay.
0: بس the nice thing about the general care I think they cap it to 1000. زين يعني الماكسيمم 1000. However إذا العيادة تقول إنه هو الشخص الفلاني محتاج علاج أكثر وتعمل ليست بالتريتمنت بلان المطلوبة وتحدد الأسعار بالإمكان إن الشخص يرجع مرة ثانية إلى ال public clinic تبع الحكومة ويزودوا بفاوتشر ثاني يغطي هذا العلاج. النقطة وين؟ لازم نعرف مين العيادات اللي listed، مش كل العيادات لبرايفت. مش كل العيادات لبرايفت listed as providing this kind of services. فإحنا بالنسبة إن مثلاً إحنا عيادتنا توفر هذا، بس مش كل عيادة.
1: أيوة.
0: لازم الشخص يشيك مع العيادة يسألهم إن هل توفرون، قصدي العيادة لبرايفت.
1: لبرايفت اللي عم بيروح. نعم.
0: اللي راح يروح. نعم. هل توفرون هذه الخدمة عندكم الgovernment voucher؟ Do you accept government voucher whether it's urgent care or الجنرال كير؟
1: طيب هرجع بس اتاكد هون بالنسبه للحصول على هيدول الفاوتشرز عم بتقول من العياده الحكوميه. شو يعني العياده الحكوميه؟
0: بابليك كلينك، في زي ما في برايمري كير هيلث هيلث كلينكس، في دنتال كلينكس كمان.
1: اوكي.
0: اللي هي تابعه للحكومه يعني. طيب. عياده حكوميه هي بابليك كلينك.
1: طيب
0: اوكي، they can search it, anyone can search it.
1: طيب.
0: Public dental clinic near me مثلا يعني.
1: فاذا عندك الفاوتشرز اللي هن عندك نوعين الارجنت والجنرال. في شيء غيرهم كمان
0: من ناحيه حكومات الولايات؟ هو هذا البرنامج اللي توفره. طيب. واللي هو ممتاز برنامج بصراحه ممتاز جدا. زين، يبقى بس واحد يعرف ان مين العيادات اللي تقبل هذا الفاوتشر عشان يروح لهم.
1: أيوة.
0: هو يعطوا له الفاوتشر، ياخذ الفاوتشر ويروح فيه للعياده اللي توفر هذه الخدمه.
1: طيب. فإذا حكينا عن الموضوع الشخص الانديفيدوال كير، شو اسمه اللي هو بده يعمل ريجولر سيرفيس والشغلات اللي هو بده يعملها، حكينا عن اللوكال جوفرمنت، بضل في عنا الفيدرال جوفرمنت.
0: الفيدرال جوفرمنت اللي هو برنامج الميديكير واللي هو مخصص للأطفال الى حد عمر ال 17 years old.
1: Okay.
0: So it's from 0 to 17 years old. هذا كمان البرنامج هو ما متاح لكل الناس بالمطلق. متاح في كرايتيريا عندهم معينة، وطبعا بالإمكان أتصور بالإمكان الناس تشيك عليه إذا هم they are eligible for it or not عن طريق الميديكير ويب سايت. هو البرنامج اسمه Child Dental Benefit Scheme. أوكي. Child Dental Benefit Scheme. اللي هو يوفر ما مقداره $1,100 أتصور. Yes, $1,100 every 2 years to be used in the private clinics toward dental services. Any kind of dental service. Any kind of dental service. بس مين الإليجيبل إله؟ هذه لازم يا أما يتصلون على العيادة أو إحنا يعني مثلاً أيضاً مو كل العيادات تقبل هذا البرنامج. لازم العيادة enrolled أو listed إن هي بالميديكير منضمة إلى هذا البرنامج مال CDBS اللي هو Child Dental Benefit Scheme. بالإمكان الناس تدور عليه CDBS ميديكير وراح تأخذ معلومات كافية عنه. هذا يوفر $1,100 toward any kind of a treatment. أتصور إحنا إذا نقدر نأمن كل 6 شهور زيارة لأطفالنا على هذا البرنامج free of charge. What's wrong? أنت ما دافع أي شيء، أنت مأمن على صحة وأسنان أطفالك زين، وبنفس الوقت إذا في مشكلة راح تكتشفها بوقت مبكر.
1: فإذا التغطية بهالوقت هذا بهالعمر هذا اللي هو eligible واللي هو he got fund that funded from the government يعني $1,100 every 2 years زيارة الطبيب regular check حتكون for free
0: بالكامل. طبعا هذه الزيارة مو بس الأغراض منها نعمل فحص، بالإمكان إن نعمل شغلات وقائية للأسنان. يعني أنا حتى لو ما لقيت أي مشكلة بالأسنان بالإمكان إني أعمل أنواع من العلاجات أأمن بيها وضع السن على مدى السنوات القادمة. في شغلات اسمها الفيشر سيلنت والفلورايد أبليكيشن وهذه الشغلات، هذه بالإمكان أن نستفاد من هذه الفوند اللي موجود عندنا أو الكريدت اللي موجود عندنا عشان نحمي أسنان أطفالنا بالمستقبل. مش بس اليوم، ومش بس مجرد أن نعمل حشوة. طبعا احنا نقدر نعمل الحشوة ونعمل أي شيء بيها، بس حماية حتى على المدى البعيد.
1: طيب وفيما يتعلق بموضوع الجي بي، هل الجي بي بيقدر بيساعد بهذا الموضوع فيما لو يعني طبيب العائلة طبيب العام بيقدر يساعد أو يرشد الأهل أو الأشخاص لكيفية الوصول أو الحصول على هيك خدمات؟
0: لا ما أتصور الجي بي اللي يقدر هذا الموضوع. يعني ما في أي كونكشن بيننا وبين الجي بي بهذا الخصوص. أصلا بالعكس في أكثر الأحيان تكون العلاقة بالعكس، يعني الرفيرال يكون من عندنا. لما نشوف مثل ما قبل شوية تكلمنا عن موضوع البريذنج والسنورينج، هو ابتدى التشخيص من عندنا، بس احنا من واجبنا ان نحول البيشنت عشان يتعالج عند الجي بي اذا ما كان مثلا كان في الادينويدز او الزوائد اللحميه اللي قلنا عنها. فهذه الامور احنا نبعثها للجي بي زين. فهذا البرنامج بالامكان ان العوائل تستفاد منه كمان زين عشان المحافظه على صحه اسنان اطفالها.
1: ايوه نعم.
0: واحنا مثل ما قلنا اخر كلام اللي قلته قبل ما نستلم الاتصال، ان احنا نبعث عشان الى
1: من انتم لعند الجي بي از ريفيرال من عندكم
0: حتى عشان يتم معالجه الحاله.
1: طيب كمان بالنسبة لموضوع تقليل شو اسمه كمان الكلفيات، إسا في شيء يعني عند الفيدرال بنقدر نستفاد منه أو المستمعين بيقدروا يستفاد منه؟
0: الفيدرال بس موجود الميديكير،
1: بس الميديكير
0: واللي هو للأطفال ويغطي الأطفال إلى عمر 17 سنة.
1: أيوة. طيب فإذا معناته هيك بنكون نحن تقريبا غطينا كل هالموضوع اللي هو يتعلق بكيفية أو يعني الإرشاد الجالي أو المستمعين فيما يتعلق بكيفية تقليل تكاليف خدمة أو المحافظة على صحة الأسنان. هل في شيء
0: في موضوع كبير ومهم؟
1: نعم تفضل.
0: اللي هو شركات التأمين،
1: شركات التأمين
0: هيلث فند أو الانشورنس أو الشركات التأمين، هي كلها نفس الاسم. هذا الموضوع كيف الناس ممكن أن تستفاد منه؟ أحب نشرح إذا عندنا وقت بالمناسبة.
1: لا أنا في اسم نعم اسم معنا تقريبا شيء 15 دقيقة.
0: أوكي واضح كافية إن شاء الله نغطي.
1: يعني لما بنحكي عن شركات التأمين اللي هي لبرايفت هيلث
0: لبرايفت how to benefit from the cover that we're having to the maximum. في نوعين احنا، هم كمان كثير سمارت هذول شركات التأمين، يعني
1: لانه تختلف الاسعار. يعني بتلاقي ما بين شركه وشركه بتقول لك هذا بيدفع هالقد فول كفر او هذا مثلا
0: هو هذه النقطة. من اولا التغطيه على الاسنان الدنتال كفر تندرج تحت الاكستراز مش تحت الهوسبيتال او الان بيشنتس او الاوتبيشنت تحت الاكستراز. ومن هذه الاكستراز هذه النقطه اللي كثير الناس ما تعرفها في نوعين من الكفر في الروتين او الجنرال دنتال كفر وفي الكومبلكس او الميجر يسموه الميجر دنتال.
1: نعم
0: اوكي
1: نعم.
0: فاني لما اروح انرول ماي سيلف انتو ذا برايفت هيلث فند كمباني اند اي جيت اكستراز وبعدين اخذت معاه الاسنان زين ورحت على الروتين الروتين راح يغطيك من اسمه روتين او الماينر دنتال راح يغطي ممكن يغطي حشو ممكن يغطي اللي هي الفلينكس ممكن يغطي الريموفل اوف ذا تيث قلع الاسنان ممكن يغطي التنظيف وراح اتكلم عن موضوع التنظيف في نقطه مهمه هنا نتكلم عليها بعدين وهذه الجنرال سيرفيسز اللي هي المفروض روتينلي وي نيد ات ما يغطي الميجر دنتال عشان تكون انت كفرد باي ذا ميجر دنتال لازم تعلي البريميوم تبعك عشان يعطي لك كفر على الأنواع الثانية من العلاجات اللي هي تعتبر more complex treatment اللي هي مثل حشوات العصب تقويم زراعة الأسنان تلبيسات الأسنان الأطقم هذه كلها
1: هذه الشغلات الميجر
0: الميجر
1: نعم.
0: وكمان حتى بهذول الميجر دنتال هو ما يعطيك open limit هو يعطي لك limit معينة على سبيل المثال يقول لك إذا أنت enrolled with me for major dental services I'll give you every year 2,000 toward dental services وحتى هذه ال 2,000 هو ما يعطيك إياها كاملة نظير one service مثلا أنت على سبيل المثال احتاجيت نوع من أنواع الدنتال سيرفيس وهذا الدنتال سيرفيس خلي نقول تكلف 1000 وانت تقول انا عندي كفر 2000 نجي نشيك مع الهيلث فند هاو ماتش ذي كفر يو فور ذي ويل نوت كفر ذا 1000 ذا هول 1000 ذي ويل كفر
1: جزء
0: ديبيندينج اون ذا تايب اوف كفر يو هافينج بتوين 40 to 60% سم تايمز ايفن ليس ذان ذات اوكي لان هم يريدون ان يخلوك يحفزوك انك تروح الطبيب الاسنان وتحافظ على اسنانك عشان لا توصل هذه المرحله لان هذا راح تكلفهم زين هم تكلف شركه التامين فهو عشان يقلل تكاليفه يسويها بهالشكل هذه
1: وهذا السبب انه اللي هو احيانا لما بيروح الشخص عند طبيب الاسنان بده يعمل لنقول مثلا عمل تنظيف او اللي هو بيكون في شيء هذا اسمه الجاب
0: هيك الجاب هو اي شيء اوت اوف بوكيت اي كلفه اي علاج العفو اي علاج كلفته 300 ليتس سي 300 دولار اوكي الهيلث فند دفع 200 الاوت اوف بوكيت 100 اللي هي هذه نسميها الجاب الجاب هي ال 100 في برامج وهذه اللي الناس المفروض تستفاد منها اكثر شركات التامين توفر 2 تايمز كليننج فول اكزامينيشن فول سيت اوف اكس رايز completely covered which means no gap which means no out of pocket which means free which means احنا دا ندفع فلوس خلينا نستفاد من هذه الخدمه انا دافع فلوس عشان enrolled myself into the private health fund زين خلي استفاد من هذه الخدمه خلي اطلع الـ الـ الـ الـ الـ المبالغ اللي دافعها زين طبعا كمان الموضوع متعلق بالعياده هل العياده تتعامل بهذا المبدأ مبدأ الجاب فري توارد the two times a cleaning every year لازم نشيك احنا اغلب شركات التأمين عندها يعني انا اتصور 98-99% من شركات التأمين عندها هذا البرنامج تبقى العيادات هل هي 100% ما اتصور كل العيادات لازم يشيك واحد مع العيادة اللي راجعها يعني عيادتنا توفر هذا الشيء في عيادة ثانية ما توفر هذا الشيء
1: يعني كمان من الاشياء اللي هي بتنصح فيها انت الواحد قبل لما بده يفوت على طبيب الاسنان كمان يسأل قبل ما يباشر بالعمل انه هل انتم
0: بتغطوا
1: او هاي الشركة اللي أنا مثلاً معها بتغطوا بعض التكاليف
0: نعم.
1: هنا لأنه إذا كان مثل ما عم تحكي they are not listed okay. بصير أنه بده يدفع كامل المبلغ
0: كامل المبلغ طبعاً
1: فساعتها أنه لا أنه من باب يعني من باب الأمانة أو من باب أنه التخفيف عنه لهذا الإنسان أنه لا نحن منا مشتركين أو هاي الشركة it's not listed in our system
0: نعم.
1: وروح شوف لك عيادة تانية
0: روح شوف لك عيادة ثانية هذا الكلام صحيح.
1: طيب فإذا هذا بالنسبة لموضوع البيزك والإكستراز.
0: لا هو كله إكستراز بس في الميجر
1: الميجر
0: وفي الروتين.
1: آه
0: هو كل الدنتال كفر يقع تحت الإكستراز بس في ميجر وفي الروتين. طبعا في نقطة ثانية عادة البنفيتس تبع الدنتال بنفيتس أو كل البنفيتس هي مع شركات التأمين رول أوفر أنيولي. زين فكل سنة هي عندك يعني أكثر شركات التأمين أتصور 90% منها تتعامل على الكالندرير أن أنت من الـ 1st of January to the 31st of December you have that what we said earlier 1000 أو 2000 أو 600 whatever. أنا ما أعرف شنو نوع الكفر اللي أنت مرتبة مع شركة التأمين. زين فهذا يغطيك هالكالندرير. أنت بالإمكان شو تسوي عشان تستفاد الماكسيموم؟ قرب شهر ديسمبر على سبيل المثال وانت بعد لك شهر وتروح كل البنفيتس عليك وانت ما استخدمتها لا تود حشوة ولا تود شيء انت محتاجه وانت مثلا عندك خلينا نقول على سبيل المثال 6 fillings needed to be done 6 حشوات اعمل 3 منهم ديسمبر واعمل 3 الثانية بجنوري. بهالحالة انت you are getting the benefits of this year and next year and you are paying the minimum possible. Minimum possible. حتى ما شركات التأمين عندهم دائما يبعثون الى الممبرز تبعهم use it or lose it.
1: صحيح مظبوط. قبل انه 31st of December انه
0: ايوه يبعثون use it or lose it. فهو هو ذا يقول لك انه روح استفاد من هذه الخدمات اللي موجوده عندنا. بس لازم الشخص يشيك الهيلث فاند تبع الشركه تبعه هل هي تتبع كالندر يير ولا تتبع فاينانشال يير. انا اعرف كثير شركات او اكثر شركات هي كالندر يير مش فاينانشال يير بس في بعضها فاينانشال يير.
1: طيب كمان حكيت دكتور عن موضوع التنظيف قلت بدك تحكي عن موضوع التنظيف لانه هذا كثير مهم لما كنت عم تحكي فيما يتعلق بموضوع البيزك وحشو الاسنان وقلع الاسنان قلت انه بدك
0: هو هذا اللي انا قلت عنها مال مرتين بالسنه covered by the health fund gap free هو هاي اللي انا قبلها مرتين بالسنه وgap free which will cover the cleaning x-rays examination making a treatment plan all gap free you're not paying anything out of pocket I don't think that there could be any less than any better than that.
1: طيب يعني من خلال خبرتك كمان انت ومن خلال يعني شغلك بهذا الموضوع شو في نصيحة للمستمعين انه لحتى يعرف كيف بده يختار بين شركات التأمين طبعا من دون ما نسمي اسماء
0: طبعًا.
1: انه شو المعيار اللي هو بده يطلع فيه لحتى يقول انه هذا بيناسبني وهذا ما بيناسبني.
0: سؤال جيد. أكثرهم من ناحية الأسنان متقارب الكفر جدا متقارب بس شوفي في اللي نسميه إحنا waiting period toward certain services. مثلا I enrolled myself لشركة X أوكي اللي هي أي شركة يعني زين شركة X خلت علي شروط زين إن أني I cannot avail the dental benefits until after 12 months أو 2 months أو 6 months أو في بعض الأحيان في شركات تعمل promotion لنفسها تقول I will waive the waiting period وخاصة toward the major services. عادة الميجر services اللي تكلمنا بها قبل شوية اللي هي root canal والتركيبات والتقويم والزراعة هذه الشغلات عادة الwaiting period تبعها بحدود الـ 12 شهر
1: سنة يعني
0: فلازم تنتبه أنت لا تتصور اليوم اشتركت بشركة التأمين
1: بكرة بدك تعمل
0: بكرة تروح تعمل التكران أو تعمل إمبلانت أو تعمل تقويم لا you will not be covered. لازم تحسب حساب هذا الموضوع هذا انتبه على موضوع الwaiting period كم الويتنج بيريد وهل في عندهم سبيشال او هل في عندهم مثل البروموشن خلال هالفتره الشركه الفلانيه او الفلانيه اسال عن اكثر من شركه زين في بعض الشركات تعمل ويفنج للويتنج بيريد او شورتنينج للويتنج بيريد كان جو داون اب تو 2 مانس.
1: طيب فاذا من اهم الاشياء اللي بده ينتبه لها هو موضوع الويتنج بيريد.
0: نعم
1: اوكي. بالنسبه لموضوع بيمنت بلان هل هيدا كمان من ضمن الأشياء اللي هي قد تتوفر في عيادات الأسنان
0: نعم
1: لأنه للإنسان تحفظه على
0: نعم. وخاصة إذا هو في عنده emergency ما قادر، عنده ألم زين وما قادر يتحمل الألم، ويعرف نفسه أنه ما عنده القدرة المادية، ويعرف أنه العلاج ما رح يكون تكلفته $50 و $100، ممكن أكثر من هذه الأرقام. ففي payment plans، في شركات توفر هذه payment plans بحيث أنك تدفع عادة interest free، هي زي هذه الشركات اللي إحنا نشوفها دائما. طبعا موجودة payment plans اللي تساعد الناس، عادة تكون interest free، العيادة هي اللي تتحمل الانترست. زين، وتكون الدفعات تبعها قد تصل إلى 12 شهر حسب المبلغ المستخدم.
1: وهذه البلانز بتتم ما بين المريض والشركة مباشرة ولا عن طريق العيادة؟
0: العيادة تربط الشركة بالمريض. يعني التقديم يكون عن طريق العيادة، والربط يكون بين الشركة وبين المريض.
1: فإذا هو المريض بده يسأل فيما لو إذا كان عنده صعوبة بدفع التكاليف، إذا كان بده يعني يعمل هذا الميجر تريتمنت بده يسأل بالعيادة هل في عندكم شيء اسمه أنه payment plan to apply through them to that. طيب دكتور، في شيء بعد بدنا نغطي، غطينا الموضوع كلياته. فإذا أحبابنا المستمعين، يعني كنا حابين إذا كان في حدا بتصور أنه يعني موضوع كتير مهم واستفدنا حقيقة، وإن شاء الله تعالى بتكونوا أنتوا استفدتوا معنا. نرجع بنذكركم أنه الاتصالات متوفرة للي بيحب يشارك معنا بالبرنامج. هيك بنكون نحن وصلنا إلى يعني ختام حلقتنا لليوم، غطينا أغلب الأشياء اللي هي تتعلق بموضوع يعني زيارات طبيب الأسنان وطبيب الأسنان والعمل على تقليل الكلفيات في سبيل المحافظة على الأسنان وعلاج الأسنان. بدي أتشكرك دكتور أنمار للمرة الثانية بوجودك معنا. أحبابنا المستمعين كمان بدي أتشكركم، وشكرا لكم على استماعنا لهذه الحلقة، وإن شاء الله تبارك وتعالى بنكون نحن وياكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. إذا كان حدا منكم عنده أي تعليق أو عنده أي سؤال يعني حابب أنه نعرضه على الدكتور أنمار، بيقدر يتواصل معنا عبر بريد الإذاعة أو عبر الواتساب تبع الإذاعة أو عبر صفحات السوشيال ميديا. الحلقة الماضية للي فاتت الحلقة الماضية هي موجودة على اليوتيوب، يقدر بيحضر الحلقة كاملة مع الدكتور أنمار على اليوتيوب على قناة الـ 2MFM على اليوتيوب، وإن شاء الله تعالى هاي الحلقة كمان رح بننزلها على اليوتيوب خلال أيام لحتى تكون متاحة و available to everyone. شكرا لكم أحبابنا المستمعين، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني بنكفي نحن وياكم برامجنا لبقية هذا اليوم.
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.
1: واتمنى المطلبي
0: السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. في حلقة النهاردة هناخدكم لأعلى نقطة في القاهرة، النقطة اللي بيطل منها التاريخ والعمارة والمجد، مسجد محمد علي باشا أو مسجد الألابستر، المعلم اللي بيجمع بين قوة الدولة والعبادة، بين الطراز العثماني وحجر مصر. يلا بينا نبدأ رحلتنا في المعلم العظيم ده. في عهد محمد علي باشا اللي حكم مصر 42 سنة، من سنة 1805 ل 1848، واللي في عهده بدأ عصر نهضة مصر الحديثة وعمل مشاريع عملاقة واللي غيرت وجهة مصر في الوقت ده. من ضمن المشاريع العملاقة دي حب يبني مسجد ضخم يكون رمز للسلطة والنهضة،

أمر محمد علي ببناء هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي فوق تلة عالية مطلة على القاهرة كلها، وبدأ بنى المسجد سنة 1830 ميلادية 1246 هجرية، واستمر حتى وفاته تقريبا سنة 1848 ميلادية. محمد علي باشا اختار الموقع بدقة على أنقاض قصور المماليك بالقلعة، ليكون بكده مشروع يحمل رمزية التحطيم القديم وبناء الجديد، رمز سلطته واستقلال مصر واستبدال حكم المماليك بحكم جديد. من البداية المسجد ده ما كانش مجرد مكان للصلاة، لكن كان إعلان عن حقبة جديدة، عن عصر محمد علي باشا والدولة الجديدة اللي أرادها قوية وحديثة. أما نحب نتكلم عن العمارة والطراز المتميز في المسجد، أول حاجة تلفت نظرك المأذنتين التوأم اللي ارتفاعهم حوالي 84 متر تقريبا، ويعتبروا من أعلى المآذن في مصر. الطراز المعماري العثماني واضح جدا في المسجد، قبة مركزية ضخمة محاطة بنصف قباب وأقبية صغيرة، تصميم مستوحى من مسجد السلطان أحمد في اسطنبول. المسجد مغطى من الخارج والداخل بالرخام أو الألباستر، علشان كده كان ليه اسم تاني وهو مسجد الألباستر. داخل قاعات الصلاة اكتسب البناء تجهيزات مميزة جدا، أعمدة ضخمة وأروقة وتفاصيل زخرفية رائعة. المدخل الرئيسي فخم جدا، والشبابيك العالية اللي بتسمح بالضوء يملى المسجد، وموقعه على تلة عالية بتخليه يتميز بإطلالة رائعة للقاهرة. جد الحسني أغلى من نور العينين، ولو هقول لما بتطلع التلة وتدخل باحة المسجد تحس بإنك بتحتفي بمنارة مصر العثمانية اللي بتتمتع بالفن اللي بيعبر عن السلطة، والحجر اللي بيعبر عن القوة. مسجد محمد علي باشا ما كانش مكان للعبادة بس، لكن كان رمز لدولة بدأت تتشكل على أنقاض دولة المماليك اللي بتعلن عن استقلالها وجودها القوي. احتضن المسجد ضريح محمد علي باشا لأنه جثمانه اتنقل لهناك بعد وفاته. اختار محمد علي باشا الطراز العثماني بدل الطراز المملوكي المعتاد في مصر في التوقيت ده، وده كان بمثابة رسالة بصرية وسياسية، واللي بتقول إن مصر بتطل على اسطنبول والعالم الحديث، وده كان بمثابة تغيير في الهوية المصرية. في المسجد ده اجتمعت السلطانيات بالروحانيات والعمران بالمدرسة. مع مرور الزمن واجه المسجد تحديات إنشائية كبيرة، مثلا في سنة 1931 بدأت تظهر تشققات وهياكل مائلة في القبة والمآذن، وتشكلت لجنة هندسية وفرضت أعمال ترميمية ضخمة من سنة 1935 ل 1939، وإعادة الزخارف وتقوية القواعد اللي بتشيل القبة، وده كان وقت حكم الملك فؤاد والملك فاروق. المسجد احتضن ضريح محمد علي باشا. أما دلوقتي المسجد بقى معلم سياحي كبير وشهير جدا، بالإضافة لكونه مصلى وممكن تشوفه من مسافات بعيدة جدا من سماء القاهرة، وده طبعا لأنه مبني على تلة عالية وكمان لضخامته، وبيستقبل المسجد دلوقتي الزوار والمصلين من كل مكان في العالم. والحفاظ على الصرح العظيم ده مش بس مهمة فنية، ده مسؤولية تاريخية وحفظ الجزء من روح وتاريخ مصر الحديثة. المسجد ده بالنسبة للمصلين مكان مهيب، بيضم قبة ضخمة ومساحة رحبة للصلاة وأجواء روحانية جميلة. أما بالنسبة للزائر يعني مكان جميل فوق القاهرة
وده بيخلي الزائر يقدر يشوف المدينة بكل تضاريسها، وقبل ما يوصل للمسجد بمسافة طويلة يقدر يشوف مآذن الجامع ويحس بانتمائها لتاريخ جيل اتغير بيهم شكل

لما تصلي هنا فانت بتصلي وسط تاريخ، وسط سلطة قوية كانت بتحكم مصر في الوقت ده، وسط التغيير اللي جاي مع أسرة محمد علي باشا اللي غير مصر واللي بدأ بيهم عصر مصر الحديثة.

0: وانت كسايح مش بس بتشوف حجارة، انت بتشوف رؤية لمصر الجديدة اللي كانت بتعلن وجودها في الوقت ده.
1: كمان
0: كده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في رحاب مسجد محمد علي باشا، الصرح اللي بلون الرخام واللي بتزينه الأبواب والمآذن العالية، المكان اللي صلى فيه الملوك وتعلم فيه الأجيال، المكان اللي فيه أثر من عبق التاريخ. وشكرا لحسن الاستماع، ونتقابل في رحلة جديدة وحلقة جديدة لحكاية مكان. كنت معاكم هلا إسماعيل من 2

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: جيد، ارجع قليلاً، ارجع أكثر قليلاً، أكثر قليلاً، توقف، ممتاز.
4: أنت مهم في العمل.
3: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

تفسير آيات قرآنية. تفسير آيات قرآنية فرصة ذهبية للتعرف على معاني آيات كتاب الله الكريم. تفسير آيات قرآنية كلمات طيبة فيها نور معاني سور القرآن العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: سورة النازعات مكية كلها بإجماعهم، وهي 46 آية.
2: هل أتاك حديث موسى؟
0: قال القرطبي وغيره: قد جاءك يا محمد وبلغك قصة موسى وتمرد فرعون، وما آل إليه حال موسى من النجاة وحال فرعون من الهلاك، وفي ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبشير بنجاته صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وهلاكهم.
2: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: قال الحسن: هو واد بفلسطين. قال ابن عباس: واسمه طوى، والمقدس أي المبارك المطهر.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى،
0: أي أن فرعون تجاوز الحد في الكفر. وفرعون هو لقب الوليد بن مصعب ملك مصر، وكل عات فرعون، قاله الجوهري، والفرعنة الدهاء والتكبر.
2: فقل هل لك إلى أن تزكى،
0: أي أدعوك إلى أن تسلم وتعمل خيرا وتتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل. وقرأ ابن كثير ونافع: تزكى بتشديد الزاي.
2: وأهديك إلى ربك فتخشى،
0: أي أرشدك إلى معرفة الله تعالى بالبرهان فتخافه عز وجل، فتؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. وفي الآية دلالة على أن الإيمان بالله مقدم على العمل بسائر الطاعات، لأن الله ذكر الهداية أولا وجعل الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها.
2: فأراه الآية الكبرى،
0: أي فذهب موسى وبلغ

0: أن يعمل بالفساد في الأرض ويجتهد في نكاية أمر موسى.
1: فحشر فنادى،
0: أي جمع السحرة للمعارضة وجنوده، وقام فيهم خطيبا وقال لهم بصوت عال:
1: فقال أنا ربكم الأعلى.
0: يريد فرعون لا رب لكم فوقي والعياذ بالله.
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى،
0: أي أخذه الله أخذا هو عبرة لمن رآه أو سمعه، وعاقبه على كلمته الأولى وهي قوله: ما علمت لكم من إله غيري، وكلمته الآخرة وهي قوله: أنا ربكم الأعلى. وكان بين الكلمتين 40 سنة، وذلك أن الله أهلكه بالغرق في الدنيا، وفي الآخرة يعذب في نار جهنم.
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى،
0: أي أن الذي جرى لفرعون فيه عظة لمن يخاف الله عز وجل.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
0: يريد الله بهذا الخطاب أهل مكة الذين أنكروا البعث، والكلام يجري مجرى التقريع والتوبيخ والاستدلال على من أنكر البعث، والمعنى: أخلقكم بعد الموت مع ضعف الإنسان أشد، أم خلق السماء في تقديركم مع ما هو مشاهد من ديمومية بقائها وعدم تأثرها إلى ما شاء الله؟ فنسبة الأمرين إلى قدرة الله نسبة واحدة، لأن قدرة الله تامة لا يلحقها عجز ولا نقص. ثم يصف الله السماء بأنه هو الذي جعلها فوقنا كالبناء، قال عز وجل:
1: رفع سمكها فسواها،
0: أي أن الله جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا رفيعا مسيرة 500 عام بين الأرض والسماء، وكذا بين كل سماء وسماء إلى 7 سماوات. والسمك هو الارتفاع الذي بين سطح السماء الذي يلينا وسطحها الذي يلي ما فوقها، قاله المفسر أبو حيان في تفسيره النهر الماد. ومعنى فسواها أي جعلها ملساء مستوية بلا عيب، ليس فيها مرتفع ولا منخفض، محكمة الصنعة متقنة الإنشاء.
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: أغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها وضوء شمسها، وأضاف الضحى إلى السماء لأن في السماء سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها، قاله القرطبي.
1: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: أي أن الله خلق الأرض قبل السماء، ثم إن الله خلق 7 سماوات، ثم دحى الله الأرض أي بسطها، قاله ابن عباس.
1: أخرج منها ماءها ومرعاها،
0: أي أخرج من الأرض العيون المتفجرة بالماء والنبات الذي يرعى.
1: والجبال أرساها،
0: أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن.
1: متاعا لكم ولأنعامكم،
0: أي أن الله خلق ذلك لمنفعتكم ومواشيكم، والأنعام والنعم الإبل والبقر والغنم، قاله النووي في تحرير ألفاظ التنبيه.
1: فإذا جاءت الطامة الكبرى،
0: قد مر بيان أنه تعالى ذكر كيفية خلق السماء والأرض ليستدل بها على كونه قادرا على النشر والحشر، فلما قرر ذلك وبين إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه بقوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. قال المبرد: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، والمراد بالطامة الكبرى يوم القيامة، عظمه الله، قاله.

0: ابن عباس.
1: يوم يتذكر الإنسان ما سعى،
0: أي ذاك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا من خير أو شر، يراه مدونا في صحيفته، وكان قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المدة.
1: وبرزت الجحيم لمن يرى،
0: أي أظهرت جهنم يراها تتلظى كل ذي بصر، فيشكر المؤمن نعمة الله. وقرأ ابن عباس ومعاذ لمن رأى بهمزة بين الراء والألف.
1: فأما من طغى،
0: أي تجاوز الحد في العصيان والكفر.
1: وآثر الحياة الدنيا،
0: أي انهمك فيها باتباع الشهوات والركون إليها وترك الاستعداد للآخرة.
1: فإن الجحيم هي المأوى،
0: أي أن جهنم هي مأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا.
1: وأما من خاف مقام ربه،
0: أي حذر مقامه يوم القيامة للحساب.
1: ونهى النفس عن الهوى،
0: أي زجرها عن المعاصي والمحرمات.
1: فإن الجنة هي المأوى،
0: أي أن من عمل الصالحات فإن منزله الجنة.
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها،
0: أي يسألك كفار مكة متى وقوع الساعة وزمانها استهزاء.
1: فيما أنت من ذكراها،
0: أي فيما يسألك المشركون عنها ولست ممن يعلمها حتى تذكرها لهم. وفيه إنكار على المشركين في مسألتهم له عليه السلام.
1: إلى ربك منتهاها،
0: أي إلى الله منتهى علم الساعة، فلا يوجد عند غيره علم وقتها وزمنها. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة.
1: إنما أنت منذر من يخشاها،
0: أي إنما ينتفع بإنذارك يا محمد وتخويفك من يخاف هولها، فيمتنع عن الكفر والطغيان، وإن كان رسول الله منذرا لكل مكلف. وقرأ أبو جعفر: منذر بالتنوين.
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية،
0: أي أن الكفار يوم يرون الآخرة كأنهم لم يقيموا في الدنيا إلا قدر عشية، والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة، قاله الرازي في مختار الصحاح.
1: أو ضحاها،
0: وهو حين تشرق الشمس، قاله الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي. والمراد أن الدنيا ذاك الوقت تتصاغر عند الكفار وتقل في أعينهم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.
2: تفسير آيات قرآنية. تفسير آيات قرآنية فرصة ذهبية للتعرف على معاني آيات كتاب الله الكريم. تفسير آيات قرآنية كلمات طيبة فيها نور معاني سور القرآن العظيم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفيم. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله،

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله يقلل الكثير ويكثر القليل في نظر من شاء. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر أمر أن ينشر دعوته سرا بين الناس، يعني يمسك الناس فرادا، ثم أمر أن ينذر عشيرته الأقربين، فطلع على جبل الصفا وصار يناديهم بالأسماء، فاجتمعوا وبينهم أبو لهب، وكان عم النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما آمن، فصار يقول لهم النبي ويحثهم على أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يصدقوه بما جاء به، فإن آمنوا انتفعوا وإن كفروا استحقوا عذاب الله الأليم. فقام هذا أبو لهب وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر. بعدا له هذا أبو لهب الذي كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لا يخفف عنه لا يوم الاثنين ولا غير يوم الاثنين، ولو كان تصدق بأمة له يقال لها ثويبة حين ولد الرسول، لأنه ولد ولد لأخيه، لكن لما بعث النبي كان هذا الرجل ألد الأعداء لرسول الله وحارب النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيه هذه السورة وفي امرأته، لأن بعد هذه الآيات جاءت امرأة أبي لهب ويقال لها أم جميل، وتريد أن تضرب النبي بحجر تحمله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق رضي الله عنه، ولم تره مع أنه مع سيدنا أبي بكر، لم تره، الله تعالى أعمى بصرها، صارت تقول لأبي بكر: أين صاحبك هذا؟ إن رأيته لأفعلن به كذا وكذا. وأبو بكر مندهش، لماذا؟ لأن النبي معه، لا تراه، هو يراه. ولما ذهبت قال النبي لأبي بكر: إن الله أرسل ملكا حجبني عنها. نعم، فنزلت فيها تتمة السورة: وامرأته حمالة الحطب، التي كانت تضع الحطب في طريق النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله وتشعل النيران. الله تعالى قال فيها: في جيدها حبل من مسد، تربط من عنقها يوم القيامة بحبل من نار وتجر إلى النار. الله يجيرنا ويحفظنا. نعود إلى ما بدأنا، وهو أن الله يكثر القليل في نظر من يشاء ويقلل الكثير في نظر من يشاء. والعبرة والمثال في غزوة بدر، ماذا حصل؟ الصحابة قريب 300 والكفار قريب 1000. الصحابة رأوا الكفار أن العدد قليل، الله تعالى يفعل ما يشاء، والكفار رأوا الصحابة أن عددهم كبير، وربح الصحابة وأيدوا من الله تبارك وتعالى. الهجرة المباركة كان فيها عبر كبيرة، كيف كان يواجه القلة الضعفاء بالإمكانيات والعتاد والعديد هؤلاء الكفار والأحزاب، والله تعالى نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مكة فاتحا، ودخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، ونزل فيها ما نزل من الآيات
والنبي جمع الكفار وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا الرحيم الشفوق صلى الله عليه وسلم حتى على العدو، آذوه وحاربوه وهاجر وترك الديار وعاد منتصرا فاتحا وعفى عنهم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هجرته المباركة التي سيدنا عمر بدأ الحساب منها وصار يحسب من سني الهجرة، السنة الأولى والسنة الثانية. سيدنا الفاروق أقر هذا التقويم الهجري باعتبار الأشهر القمرية، فكونوا على استحضار لهذه الآثار والذكرى الطيبة واحتفلوا بها، فإن الاحتفال برأس السنة الهجرية شيء عظيم مبارك، سنة حسنة، بدعة طيبة وليس حراما. واعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في صفر ووصل في ربيع الأول إلى المدينة المنورة، لكن رأس السنة الهجرية باعتبار السنة القمرية والتي يكون أول المحرم، فاحتفلوا ولو في بيوتكم مع أهلكم إحياء لهذه الذكرى الطيبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: التويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويمة فين سبونسر؟

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: الحكمة من خلق الجن والإنس هي أن يؤمروا بعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه الشيخان.
6: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
3: آمين يا رب.
2: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
3: آمين.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
3: آمين.
2: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
3: آمين.
2: اللهم أعني ولا تعن علي.
3: آمين.
2: وانصرني ولا تنصر علي.
3: آمين.
2: ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي.
3: آمين.
2: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك.
3: آمين.
2: وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده وكلفهم ولم يخلقهم سدى، فمما كلفهم به اعتقاد أن الله هو الموجود في الأزل وحده، ثم كانت سائر المخلوقات التي حدثت لا يستثنى في ذلك شيء دون شيء، فالعالم جنسه وأفراده محدث. وعن ذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث ورد على سؤال سأله بعض أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، أي نسألك عن أول العالم. فأجابهم بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. أجابهم بأهم مما سألوا، هم سألوا عن أول العالم كيف كان بدؤه، فأجابهم: أولا بما هو أهم من ذلك، ثم أجابهم عن سؤالهم. أما الأمر الذي هو أهم من سؤالهم فهو قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. أفادهم أن الأزلية لا تكون إلا لله، أفهمهم أن الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله تعالى فقط، فالألوهية لا تصح إلا للموجود الذي لا ابتداء لوجوده ولا يشاركه في ذلك شيء غيره، لأن إثبات شيء غير الله تعالى في الأزل ينافي إثبات الألوهية لله تعالى، لأن معنى الألوهية الوجود بلا ابتداء، لأنه لما كان وجود الله أزليا لا ابتداء له صح أن يكون هو الإله للعالم. والحديث المعروف بحديث عمران بن الحصين المروي بهذا اللفظ في البخاري في كتاب بدء الخلق، والمروي في صحيح أبي بكر بن الجارود، وفي كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب الأسماء والصفات لأبي منصور الماتريدي التميمي، وغير ذلك من كتب الحديث، صريح في أنه لم يكن في الأزل شيء غير الله، لا جنس العالم ولا أفراد العالم. هذا الاعتقاد الذي كان عليه الرسول والصحابة ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، فمن زاغ عن هذا فهو ضال خارج عن الإسلام، والذين خرجوا عن هذا المعنى فريقان: فريق يقولون إن العالم بمادته وصورته أزلي، هؤلاء كانوا قبل البعثة،
ثم بعض من انتسب إلى الإسلام تبعهم ابن سينا وجماعته على هذا المعتقد أن العالم بمادته وصورته أزلي، وهناك طائفة انتسبوا إلى الإسلام فاعتقدوا ما اعتقده بعض الفلاسفة الذين هم لا ينتسبون إلى الإسلام، وافقوهم فقالوا نوع العالم أزلي، أما أفراده أي أشخاصه حادثة، فكلاهما خارجان عن الإسلام لأنهما اشتركا في جعل الألوهية لغير الله تبارك وتعالى. وحديث رسول الله هذا المروي في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق بهذا اللفظ: كان الله ولم يكن شيء غيره، يرد عليهم فهم مكذبون لهذا الحديث الذي يقول أنا أعتقد أن الله كان في الأزل لكن كان معه جنس العالم في الأزل. معنى ذلك أن الله تعالى ليس منفردا بالأزلية، ومن نفى عن الله الانفراد بالأزلية فقد خرج من الإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، فمعناه حدث ووجد عرشه على الماء، أي أن هذين أول ما أبرزه الله من العدم إلى الوجود، هذان أول العالم وجودا خلقهما الله تعالى قبل غيرهما من أفراد العالم. ففي هذا الحديث ما ذكر أن الماء أصل العرش وغيره من أفراد العالم، لكنه في حديث آخر صحيح جاء ذلك، وهذا الحديث هو ما رواه أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. قال: إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. وقوله وكان عرشه أي وجد عرشه، أي عرش الله على الماء، هذا فيه إعلام بأن الماء كان سبق العرش بالوجود. في الأزل لم يكن شيء إلا الله، ثم خلق العرش من الماء. قوله على الماء معناه فوق الماء، لكن بعد ذلك انفصل العرش عن الماء، فبين الماء والعرش فضاء فراغ، ثم إن العرش محفوف بالملائكة الذين خلقوا بعد ذلك بزمان يعلمه الله تبارك وتعالى. العرش حوله ملائكة حافون به. خلقوا بعد ذلك أي بعد خلق الماء والعرش. وحديث أبي هريرة هذا أبين في إفادة أسبقية الماء على العرش وغيره من العالم، وأنه أصل العالم، منه خلق كل شيء. قوله كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله هذه للأزلية أي لم يزل موجودا، ليس بمعنى حدث. وهكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى
وكان الله غفورا رحيما، ونحو ذلك مما ورد في القرآن الكريم. قال: لم يزل غفورا رحيما، المعنى أن الله تعالى لم يتصف بصفة المغفرة والرحمة بعد أن لم يكن كذلك، لا، هو لم يزل كذلك قبل أن يحدث الخلق، هو كان غفورا، وقبل أن يحدث الخلق كان رحيما. ليس معنى وكان الله غفورا رحيما كان غفورا رحيما ثم انتهى، كما يقال كان زيد قائما ثم جلس أو اضطجع، ليس على هذا المعنى، إنما معناه الثبوت والدوام بلا ابتداء، أي كان الله تعالى متصفا بذلك في الأزل ولا يزال متصفا بذلك، لأن الله تبارك وتعالى لما كان واجب الوجود، أي أزلي الوجود، أي وجوده لا ابتداء له، وجب أن يكون وجوده بلا انتهاء، وكذلك جميع صفاته. وأما قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فمعناه أن الماء أصل الأشياء الحية كالإنسان والملائكة والجن، حتى النار والنور، كل هذا من الماء. خص الله تعالى الحي بالذكر هنا لشرفه فقط، لا لأن الماء أصل للأشياء الحية فقط دون الجمادات، بل الماء أصل للأشياء الحية والجمادات. الله تعالى يخص بعض الأشياء بالذكر مقرونة بشيء لإفادة شرف ذلك الشيء، مع أن غير ذلك الشيء مثله في ذلك الحكم الذي يجري عليه. قال الله تعالى: ذو العرش المجيد، أي أن الله تعالى هو ذو العرش، أي الذي ملكه وخلقه، وهو خالق كل شيء، لكنه خص العرش بالذكر لإفادة أن العرش هو أعظم المخلوقات مساحة وامتدادا، فهو رب ما سوى ذلك بطريق الأولى، كهذه الأرض وما عليها، وهذه السماوات وما فيها، هو رب ذلك كله، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is, really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.

0: the damaged one. And you see the blood is coming out of your leg, but don't worry, it's very beneficial. They use them for treatment even. They use them for treatment. So you can buy them for that purpose because there is a benefit in them in that case. So we'll stop up to here, inshallah. And Allah knows best, we say La ilaha illallah 3 times.
1: You have listened to an English lecture by Sheikh Ibrahim al-Shafi'i from the Muslim Community Radio on 92.1 FM.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813 6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، وكلامنا اليوم عن رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام لإحياء الطيور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الطيور التي ماتت على يديه بإذن الله ومشيئته. أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يرى النمرود وأتباعه أحياء الموتى علهم يؤمنون، فدعا الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، فاستجاب الله جل وعز لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فأمره بأن يأخذ 4 من الطير، فأخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على 7 جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك أجزاء تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله تعالى، فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله عز وجل، ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله تعالى، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، أصر قوم إبراهيم على الكفر والضلال ولم يؤمن به إلا القليل. أمره ربه جل وعز بالذهاب إلى بلاد الشام، فهاجر مع زوجته سارة التي رزق منها فيما بعد ولده إسحاق، وهاجر معه ابن أخيه لوط، وبعث الله تعالى سيدنا لوطا عليه السلام رسولا إلى أهل سدوم في أطراف الأردن.

أحبابنا، ضاقت سبل العيش في بلاد الشام، فرحل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته إلى مصر، لكنه لم يمكث كثيرا، فعاد منها إلى فلسطين مع زوجته وخادمتها هاجر التي قدمها لها حاكم مصر، وهي أعطتها بدورها لسيدنا إبراهيم، وأصبحت حلالا له، وأنجب منها إسماعيل عليه السلام.

مستمعينا الكرام، خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام من فلسطين مع ابنه إسماعيل الرضيع وأمه هاجر إلى مكة، فتركها سيدنا إبراهيم هناك مع إسماعيل في مكان قفر، وليس بمكة يومئذ أحد، ولا بنيان ولا عمران ولا ماء ولا زرع، فتركهما هناك وترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وكان ذلك بأمر من الله جل وعز. فصبرت السيدة هاجر ومكثت هي وإسماعيل عليه السلام إلى أن نفد الماء، فعطشت وعطش إسماعيل عطشا شديدا وجعل يبكي ويتلوى، فانطلقت السيدة هاجر تبحث له عن ماء، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها فصعدت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تجد، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي وصارت تسعى سعي المجهود حتى وصلت إلى جبل المروة، فصعدت عليه ونظرت فلم تجد أحدا، فأخذت تذهب وتجيء بين الصفا والمروة 7 مرات.

أحبابنا، ولما أشرفت السيدة هاجر في سعيها السابع على المروة سمعت صوتا فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث. فرأت ملكا وهو جبريل عليه السلام يضرب بقدمه الأرض حتى ظهر الماء العذب وهو ماء زمزم، فجعلت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف منه بسقائها وهو يفور. وقال لها سيدنا جبريل عليه السلام: لا تخافي الضياع، فإن لله هاهنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه. نعم أحبابنا، بعد ذلك وردت الطيور على ماء زمزم وطارت تحوم حوله، ومرت قبيلة جرهم العربية فرأوا الطيور جاثمة حول الماء فاستدلوا على وجود الماء، واستأذنوا من أم إسماعيل أن ينصبوا خيامهم حول المكان قريبا من الماء، فأذنت لهم وعمرت مكة شيئا فشيئا ببركة هذا الماء، وترعرع سيدنا إسماعيل وشب بين أفراد قبيلة جرهم وتعلم العربية منهم وتزوج من بناتها.

مستمعينا، رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في منامه رؤيا أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء أحبابنا الكرام وحي. فأخبر سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل بهذه الرؤيا، فقال له سيدنا إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، فإني صابر ومطيع. ولما شرع سيدنا إبراهيم بتنفيذ أمر الرؤيا، أنزل الله كبشا عظيما ليذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، فذبحه سيدنا إبراهيم بمنى.

أحبابنا الكرام، أما سيدنا إسماعيل فيما بعد فقد بعثه الله نبيا وأرسله إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها كجرهم، وإلى العماليق وهم ذرية عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام، وأرسله الله جل وعز أيضا إلى أهل اليمن فدعاهم جميعا إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده. ولما عاد نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مكة من فلسطين ذكر لإسماعيل عليه السلام أن الله جل وعز أمره أن يبني الكعبة بعد أن تحطمت بطوفان سيدنا نوح عليه السلام، وقد عاون إسماعيل أباه في إعادة بنائها. أحبابنا، مات النبي إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه ودفن قرب أمه هاجر عليها السلام في الجحر، وقيل كان عمره يوم مات 137 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا إسحاق وسيدنا لوط عليهما السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.
1: A Dream FM sponsor.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2MFM sponsor.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، الله ليس كمثله شيء. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد نقل الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في رسالته، والإمام الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد، عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا، أي مخلوقا. اعلم أخي المسلم أن طلب علم الدين فرض عين، بحيث لا يجوز لكل مكلف جهله، وأن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع، واعتقدوا ما وجدوا عليه السلف وأهل الحق من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق الله عليهم. ولأهمية هذا البحث اشتغلوا بتأليف الرسائل العلمية في توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، لأن من وقع في التشبيه والتجسيم يكون خارجا من دين الإسلام. قال الإمام أبو القاسم القشيري: فيجب على المكلف أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده، لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه، ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه، ليكون بناء أمره على أساس محكم. فعليك أخي المسلم بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وسلم نفسك من الرياء في العمل، فاحضر مجالس العلم قبل الاشتغال بالذكر اللساني وتلاوة القرآن. سئل بعض العارفين عن الخالق، فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن. فذات الله، أي حقيقة الله، لا يشبه الأجسام ولا سائر المخلوقات، وصفات الله ليست كصفات المخلوقين، فهو يسمع بدون أذن، ويبصر بدون حدقة، ويتكلم بدون لسان وشفتين، وهو حي بدون دم وروح. وأسماء الله تعالى كلها تدل على الكمال، لذلك أفتى شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله أنه لا يجوز ذكر الله بآه، لأن آه للشكاية والتوجع، ولا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه.
ولا نطلق عليه العقل المدبر، ولا الريشة المبدعة، ولا مهندس الكون الأعظم، ولا مثيلاتها مما هو من معاني المخلوقات. والله فعال لما يريد، فقوله كل يوم هو في شأن معناه يرفع قوما ويضع آخرين، ويغني قوما ويفقر آخرين، ويعافي قوما ويبتلي آخرين، ويحيي قوما ويميت آخرين، وهكذا. وليس معناه أن الله يتطور ويتبدل من حال إلى حال. والإنسان الموحد هو الذي ألزم قلبه وجوارحه موافقة مقتضى القرآن والسنة النبوية المطهرة من غير اعتراض ولا جحود، ولا يشبه الخالق بالمخلوقين. وفي هذا يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وقد قال الإمام عبد القاهر أبو إسحاق البغدادي الإسفرايني: المشبهة مجسمة والمجسمة كفار، ذكره في كتابه أصول الدين. لذلك لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ما يقتضي إثبات الجلوس والحدقة والأذن واليدين الجارحتين والانتقال من مكان إلى آخر في حق الله تعالى، لأن هذه من صفات المخلوقات. وأشنع الكفر التعطيل، وهو نفي وجود الله تعالى، وهو كفر الملاحدة. وأما من فكر بعقله في نفسه وقال: أنا لم أكن موجودا ثم وجدت، إذن أنا لابد لي من موجد وهو الله الذي ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، ويستحيل أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات، فهذا هو المسلم الموحد. فاحذر أخي المسلم من الذين يتصدرون للتعليم وجذب القاصدين قبل تحصيل القدر الضروري من علم الدين لعدم أهليتهم لما دخلوا فيه، وحذر منهم، فإنك مطالب بالحرص على الشريعة وصونها عن التحريف والتبديل ولو بالتحذير منهم، واصرف الغالي والنفيس في سبيل تلقي العلوم والمعارف من العلماء العاملين الذين يغارون للدين ويشفقون على المريدين فيعلمونهم معرفة الله رب العالمين. واعلم أن العالم العابد أشد على الشيطان من الجاهل المتنسك، فالأول يصرف عن نفسه وساوس الشيطان امتثالا لأمر الرحمن، والثاني يكثر من الأعمال مع الجهل والغرق في الأوحال ويعتبر

بل زادهم العلم شرفا والعمل به زينهم بالتواضع. روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلف البعير وينظف البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاه ويأكل مع الخادم ويطحن معه إذا تعب، وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله، وكان يصافح الغني والفقير ويسلم مبتدئا ولا يحتقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر، وكان هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير مذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم لم يتجشأ قط من شبع ولم يمد يده إلى طمع. أخي المسلم، إن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال عند الله تعالى، وإن توحيد الله يكون بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات. وتذكر دائما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة التي لا عقيدة حق سواها، وإياك والانحراف في مزالق الضلال والكفر. اللهم انفعنا ببركة أنبيائك وأوليائك وأحبابك، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارزقنا الهمة لحضور مجالس علم الدين عند أهل العلم والمعرفة، وهذب نفوسنا وغير الحال إلى الأحسن بهمة العلماء العاملين يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله العلي العظيم، الملك الحق القوي المتين، ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم، الذي قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم، وقدر فأعان الضعيف وأوهى القويم. قسم عباده قسمين طائعا وأثيم، وجعل مآلهم إلى دارين، دار النعيم ودار الجحيم. فمنهم من عصمه من الخطايا، ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم، ومنهم من يتردد بين الأمرين والأعمال بالخواتيم. أحمده تعالى بأن أنعم علينا بالفضل الوافر العميم، وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم، وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم. فهو مستحق الحمد ومستوجب التعظيم، أحمده وكيف لا يحمد، وأشهد أنه لم يلد ولم يولد، وأن محمدا عبده الأمجد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابنا الكرام، الحديث 48. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل يا أحبابنا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو جارية بن قدامة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. لكن ليس هو الوحيد الذي قال مثل ذلك أو كلم الرسول في مثل ذلك، إنما أكثر من واحد من الصحابة طلبوا مثل ذلك، وأخبرهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بما يشبه ما أخبر به جارية. على أن هذا الحديث رواه أبو هريرة، وفيه أن رجلا كما قلنا هو جارية بن قدامة قال: يا رسول الله أوصني. أوصني معناه دلني على ما ينفعني في ديني ودنياي، وفي بعض الروايات دلني على ما يبعدني من غضب الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، أي إياك أن تغضب فيما يتعلق بأمر الدنيا، فيما يتعلق بحظ النفس، فيما يتعلق بما يدعو إليه الهوى. لا تغضب، يعني في مثل هذه الأمور لا تغضب. ولم يرد صلى الله عليه وسلم لا تغضب إذا انتهكت محارم الله، بل الغضب إذا انتهكت محارم الله محمود عند ذلك، مطلوب يا أحبابنا أن يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله. روى البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متحزقين ولم يكونوا متماوتين، ولكن إن أريد أحدهم على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه تدور كأنه مجنون. يعني ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسالى متماوتين، ما عندهم اهتمام بما ينفعهم بما ينفع الناس، ما كانوا كذلك، ولا كانوا منقبضين، عندهم انقباض من غيرهم، لا يبشون في وجوه غيرهم، ولا يقابلونه مقابلة حسنة، ولا يكلمونه بطريقة حسنة. لا، الصحابة ما كانوا هكذا يا أحبابنا، ولكن أيضا ما كانوا غير مهتمين بأمر دينهم، ما كانوا فيما يتعلق بحقوق الله مقصرين،
بل إذا أريد الواحد منهم على شيء من أمر دينه، يعني إذا طلب من واحد منهم أن يعمل معصية، إذا أريد من واحد منهم أن يخالف أمر الله، رأيت حماليق عينيه، يعني مؤخر عينيه، تدور كأنه مجنون. شو يعني هذا يا أحبابنا؟ يعني من شدة الغضب غضب غضبا شديدا لله تعالى، معناه هذا الغضب في محله ويكون ممدوحا. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل لا تغضب، أي فيما يتعلق بحظ النفس، إذا كان الغضب متعلقا بحظ النفس أو لميل النفس. أحيانا يا أحبابنا الإنسان يعلم أنه إذا أظهر غضبه الأمر يسوء، يعني بيكون في شيء سيء، إذا أظهر غضبه زاد سوء الحال، ومع ذلك بعضهم يظهر غضبه. طيب هذا إظهار لغضبه شو سببه؟ سبب الميل، سبب هوى النفس، نفسه تميل إلى ذلك فيطاوعها، وإلا هو يعلم إذا أظهر غضبه يسوء الأمر، فإذا ليس داعي الشرع يدعوه إلى إظهار الغضب، إنما الذي يدعوه يا أحبابنا إلى إظهار الغضب حظ النفس، فيطيع حظ نفسه. في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. أحيانا يا أحبابنا الإنسان يتضايق من إنسان آخر وهو يعلم أنه لو أظهر غضبه لا يصل إلى مراده، مثلا ولده يفعل شيئا يزعجه، وهذا الوالد يعلم أنه إذا أظهر غضبه الغضب لا يصلح الولد، بل قد يبعد الولد أكثر عن طريق الصلاح، ومع ذلك بعض الآباء يظهر غضبه. هنا يكون إظهار الغضب لأي شيء، يكون لهوى النفس، هو قصر أن يضبط نفسه. أما إذا كان الغضب فيه نصرة للدين ونصرة لشرع الله وإعلاء لكلمة الله، الغضب هنا مطلوب، الغضب هنا ليس مطلوب أن يخفى ولا أن يستر، بل أن يظهر. هذا الحديث يا أحبابنا كما هو معروف وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يخاطب به إنسانا بعينه في هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه علم أو رأى أن هذا الإنسان يخشى عليه أن يجره الغضب إلى، يعني إذا ساق معه يخشى عليه أن يجره إلى ما هو أسوأ، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام موصيا لهذا الرجل لا تغضب، وكذلك أوصى غيره بمثل هذه الوصية. فمن عرف يا أحبابنا من نفسه أنه إذا غضب ساقه غضبه إلى أن يعصي الله تعالى، إلى أن يفعل ما لا تحمد عاقبته، إلى أن يقع فيما لا ينبغي، فليمنع نفسه من الغضب وليمسك نفسه عن الغضب، حتى لا يجره هذا إلى ما لا تحمد عقباه، حتى لا يكون ذلك سبب في هلاكه. كم من قتل يا أحبابنا بغير حق حصل بسبب الغضب، كم من ظهار يظاهر الرجل زوجته يقول لها أنت علي كظهر أمي، معناه لا أجامعك، كم من ظهار حصل من إنسان أنه ظاهر زوجته بسبب الغضب، والظهار يا أحبابنا حرام لا يجوز. كم من إنسان ضرب غيره بغير حق بسبب الغضب، كم من إنسان شتم غيره، كم من إنسان أخذ مال غيره بسبب الغضب، بل كم من إنسان وقع في أشد الذنوب بسبب الغضب وهو الكفر. كثير من الناس بسبب الغضب يسبون الله، يسبون الرسول، ولا يرجعون عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وقد يموتون على هذه الحال السيئة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فلا ينبغي يا أحبابنا أن يجعل الإنسان غضبه حاكما عليه. كان في الماضي في قوم عاد رجل اسمه حمار الجوف، هذول عاد من قبيلة عربية كانت من يعني آلاف السنين، هذا اسمه حمار بن مالك، كان له سلطة يا أحبابنا وجاه على وادي، ثم يوما خرج أولاده ليصطادوا، فجاءتهم صاعقة من السماء فماتوا كلهم. هذا أبوهم كان مسلما على الإسلام حمار بن مالك، لكنه ما صبر، غضب غضبا شديدا وكفر كفرا شنيعا،
قال أنا أعبدك وتقتل أولادي؟ يقول عن الله قال لا أعبدك بعد اليوم، كفر والعياذ بالله. ثم صار كل ما مر به إنسان في ناحيته يقول له قبل أن تأخذ شيء من هذا الوادي أكفر بالله وإلا قتلتك، يهدده بالقتل إذا لم يكفر بالله. هكذا صار يفعل، غضبه أهلكه. انظروا إلى أين جر هذا الغضب، جره هذا الغضب إلى هلاكه. سبب كفره الغضب الذي لم يكتمه. لو كان هو قال هؤلاء أولادي الله أعطاني إياهم وهو الذي أخذهم، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، فصبر وكتم غضبه، كان جزاؤه الجنة. لكنه ما صبر، أظهر غضبه فأهلكه. فلذلك صارت العرب إذا سمعت إنسانا يكفر كثيرا يقولون أكفر من حمار جوف، يضرب به المثل والعياذ بالله تعالى. انظروا إلى غضبه أين أوصله. واليوم بنسمع يا أحبابنا فلان طلق زوجته، فلان قتل ابنه، فلان قتل أبوه، شو سبب هذا يا أحبابنا؟ كثيرا ما يكون سبب ذلك الغضب، ما بيصبر، ما بيكتم هذا الغضب الذي يحصل له. الغضب شو هو يا أحبابنا؟ غليان الدم في القلب، إما يكون طلبا لدفع شيء يؤذي الإنسان، هذا أمر جعله الله في الإنسان، يعني أنت بيهجم عليك شيء فيغضبك يزعجك فبتغضب فحتى تدفعه عنك. في بعض الأحيان يكون الشخص بمثل هذه الحالة غضبه يعينه، لولا الغضب لكان الإنسان مستسلما أمام ما يأتيه من المؤذيات. إحنا ما بنتكلم عن هذا، ما الذي يحملك أن تدفع عن نفسك الأذى؟ هو هذا الشيء الذي تحسه في قلبك، لكن في هذه الحالة يا أحبابنا هذا ينفعك لدفع الشيء المؤذي عنك. وأيضا هذا الغليان يحصل عند إرادة الانتقام، هذا أصل الغضب، غليان الدم في القلب، إما لدفع مؤذ أو انتقاما، هنا السؤال، انتقاما لأجل ما حل بك. هنا ينبغي للإنسان أن يجتنب أن يجره هذا الغضب إلى ما لا يرضي الله تعالى. هكذا كان حال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم ينتقم لنفسه قط، ولا مرة انتقم لنفسه، ولا ضرب عبدا، العبد يا أحبابنا ضعيف مملوك، ولا امرأة، بل ولا طفلا قط، بل ولا بهيمة عليه صلوات ربي وسلامه، ولا ضرب بيده شيئا أي مما يدعو الغضب إلى ضربه إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. هكذا وصفه صحابته عليهم رضوان الله تعالى. وكم كان قادرا صلى الله عليه وسلم على أن يغضب وعلى أن ينفذ غضبه ولم يفعل. مرات مرات مواقف مواقف مرت به صلى الله عليه وسلم، مواقف حلمه عليه الصلاة والسلام مع الإيذاء ومع الغلظة ومع جفاء المعاملة وسوء الأدب، هاي كثيرة جدا، كيف كانوا يعاملونه بسوء الأدب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما لا يستفزه الغضب. روى الإمام مسلم عن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه، جبذه يعني زي ما بنحكي بالعامية شده، بردائه جبذة شديدة. يقول أنس فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. انظروا يا أحبابنا، هذا سيد الخلق حبيب رب العالمين يفعل به هذا الرجل بهذه الطريقة هذا الفعل حتى أثر في جسده. ثم قال له هذا الرجل يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ثم أمر له بعطاء، يعني ما قابله بالطريقة التي فعل مع الرسول ما فعل، بل أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مع سوء تصرف هذا الرجل الرسول أحسن إليه. لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم غزوة أحد حتى شق ذلك على أصحابه، قالوا له يا رسول الله لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا رحمة لهم.
فدعا لهم ولم يدعوا عليهم وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يقول القاضي عياض في الشفاء، يقول: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، بل ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا لهم فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. ولذلك قيل: حلمه مثل سنة الشمس، وهل لسنة الشمس يرى من جاحدي؟ لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثقيف يا أحبابنا ليدعوهم إلى الإسلام وليطلب الحماية مما ناله من أذى قريش، كان ماشيا على قدميه في مرارة وفي معاناة، واجتمع مع هذه المشقة والمعاناة سوء مقابلة وسفاهة وإذاء قبيلة ثقيف، ولما أمكنه الله سبحانه وتعالى منهم وظهر وعلى عليهم، ماذا حصل يا أحبابنا؟ ظهر حلم النبي وظهر عفوه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يعلمنا كيف أن الإنسان يكتم غضبه. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، هذا المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك يا محمد، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، فعلت، يعني لا يخرج منه أحد حي، أطبق عليهم أخشبي مكة. فماذا كان جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى حلمه، انظروا إلى حسن خلقه، انظروا إلى صبره، وبلغ الغاية في الصبر صلى الله عليه وسلم. قال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فلذلك قيل: لا تضربن به في حلمه مثلا، فما له في البرايا يعرف المثل. صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، يتجاوز عن المسيء، يشرق ويضيء قلبه بالإسلام. حدث مع أبي سفيان أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مع ما آذاه، تعرفون كم وكم آذاه أبو سفيان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فماذا قال أبو سفيان؟ بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. وجاء يا أحبابنا زيد بن سعنة قبل إسلامه، هذا زيد بن سعنة قبل أن يسلم جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا عليه، كان أقرض النبي دين، قبل أن يحل الدين جاء إلى الرسول فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه، يريد أن يستفز الرسول، هو يريد أن يستفزه عمدا، وأغلظ له، قال له: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في دفع الدين، وهو الدين بعد ما حل أجله. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وصبره يبتسم، فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر: أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء
وتأمره بحسن التقاضي. انظروا إلى هذا الحبيب المصطفى، انظروا إلى هذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم مع هذا الذي يؤذيه في الكلام، ويتكلم بكلمة شنيعة حتى يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، والأجل الذي اتفق عليه بعدما حل. فقال النبي لعمر رضي الله عنه: أمر أن يذهب ويعطيه دينه وأن يزيده 20 صاعا لما روعه. فلما سمع ذلك وذهب زيد مع عمر ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزده الجهل عليه إلا حلما، كان سبب في أن ينطق بالشهادتين، وجعل أكثر ماله للمسلمين، تصدق بأكثر ماله بهذه الحادثة. هو كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد إلا 2، يعني أنا ما رأيتهم، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. قال: فهذا أحتاج إلى أن أجربه حتى أعرف هذا الأمر فيه. فجربه فوجده كما قرأ في الكتب القديمة: رحابة الصدر فيه غير خافية، من أجلها عظمت فيهم مكانته صلى الله عليه وسلم، تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام بالحلم، وحسبنا ما بلغنا من صبره وحلمه على الشدائد الصعبة والإيذاء من قريش إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصالهم والانتقام منهم. فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن حلم وعفى عنهم وقال لهم: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ، قالوا: نقول أخ كريم وابن أخ كريم. عم حلمه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمهم، فقال: أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك يا أحبابنا، نبينا يعلمنا الصبر ويعلمنا الحلم، ولأهمية الحلم في حياة المسلم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وجعل جزاءه عظيما. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، يعني أمسك به من الخلف. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وقد قال القائل: ماذا أقول إذا وصفت محمدا؟ عجز البيان وحلمه لا يفقد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فما أعظمه صلى الله عليه وسلم من نبي، وما أحلمه، فمن يملك مثل هذا الحلم من البشر؟ فالكف يا أحبابنا عن الغضب مما فيه مخالفة للشرع من صفات الأنبياء، ومن صفاتهم أنهم حلماء برر أتقياء يقدمون أمر الشرع على حظ النفس وعلى شفاء غليلها، ليس لضعف ولا لجبن، ولكن لحسن خلق وموافقة للشرع. فقد قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عن ابنه إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما أحوجنا إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حلمه وعفوه، بل في أخلاقه كلها، وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
0: A2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: فلسطين.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حدث.

إلهنا، إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفيم. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت، باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في خاتم النبوة حدثنا أبو الرجاء قتيبة
0: هذا الباب معقود لبيان ماذا روي بعض ما روي في شأن خاتم النبوة.
2: This chapter, الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. This chapter that we will talk about now pertains to the seal of prophethood that we mentioned in the last lesson.
1: حدثنا أبو الرجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع
0: وجع يتألم يعني يقول أخذتني خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله إن ابن أختي وجع يتألم.
2: In this narration, one of
0: مريض يتألم.
2: In this narration, one of the companions says, "My aunt took me when I was sick to the Prophet صلى الله عليه وسلم, and she said, 'O رسول الله, my nephew is sick. He's hurt. He feels pain.'"
1: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي
0: وهذا الموضع في حديث آخر جاء في حديث آخر أن هذا الموضع لم يشب لم يصبه شيب بعد ذلك الموضع الذي وضع عليه النبي عليه الصلاة والسلام يده.
2: So this companion said the Prophet صلى الله عليه وسلم then passed his hand over my head.
0: لم يصبه شيب يعني رأسه كله ما أصابه الشيب ليس ذلك الموضع فقط رأسه كله.
2: And it was narrated in other narrations that his head didn't get any he didn't get any white hair in his head after the Prophet صلى الله عليه وسلم wiped his head with his hand صلى الله.
1: فدعاني بالبركة فتوضأ
0: يعني قال اللهم بارك فيه دعا له بالبركة.
2: The Prophet made dua, صلى الله عليه وسلم, that this companion would be blessed.
1: فتوضأ فشربت من وضوئه.
0: شرب من وضوئه أي إما الوضوء هو بقايا ماء الوضوء هذا الوضوء بفتح الواو إما شرب من الإناء ما بقي في الإناء الذي غمس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده أو شرب مما نزل من أعضائه عليه الصلاة والسلام إما هذا وإما هذا كلاهما يقال له وضوء وإنما فعل ذلك طلبا للبركة بركة الماء الذي مسه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
2: Then the Prophet صلى الله عليه وسلم made wudu. And this companion said, I then drank some of the wudu of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Now this word wudu in Arabic, it might mean the water that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make wudu, يعني the leftover water in the pail that the Prophet used to make wudu, that he would immerse his hand in to take water from. Or it might mean the water that dripped from the organs of wudu of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Either way, this companion did so, seeking the blessing of the water that touched the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه.
0: يقول ووقفت خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه.
2: This companion says, I then stood behind the Prophet sallallahu alayhi wasallam and I saw the seal of prophethood on his back between his shoulders.
1: فإذا هو مثل زر الحجلة
0: فإذا زر الحجلة يعني الآن في بلاد كثيرة الحجلة ما عادوا يستعملونها. الحجلة ثوب يوضع فوق السرير مثل شبه القبة، يوضع فوق السرير يجعل للعروس، للإنسان إذا تزوج. هذا هو الحجلة، يكون له أزرار. فيقول هذا الصحابي حجم الخاتم بمثل حجم زر هذه الحجلة، هذا الذي يجعل فوق السرير.
2: He said the size of this seal of prophethood was about the size of the button of the curtain that is put on top of a bed. You know, some beds, they have curtains on top of them that surround the bed. This curtain would have a button. It was about the size of this button. These curtains are, in many countries, are not used anymore. They used to be in the past, for example, on the wedding day, they would put that around the, some type of curtain around the bed. Similar to a dome on top of a bed, it would be.
0: وقال بعضهم زر الحجلة يعني بيضة أنثى الحجل، بيضة الطائر المعروف الذي يسمى الحجل.
2: And some scholars said the meaning of this word in this hadith, زر الحجلة, is the size of an egg of a certain bird called in Arabic الحجل.
0: حجمه مثل الحمامة تقريبا.
2: It's about the size of this bird is about the size of a pigeon.
0: والراجح الأول. والراجح التفسير الأول.
2: The stronger saying explaining this word of this hadith is the first saying we mentioned.
1: حدثنا سعيد بن يعقوب.
0: فإذا يعرف من هذا الحديث أن خاتم النبوة كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: From this hadith, we know that the location of the seal of prophethood was on the back of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, between his shoulders.
0: يعني على التقريب بين كتفيه.
2: That is almost, approximately between his shoulders.
0: وإلا فهو كان أميل إلى الجهة اليسرى.
2: In fact, it was a little bit closer to the left side, but approximately between the shoulders.
1: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء.
0: غدة حمراء، يفهم من هذا الحديث أن الخاتم كان غدة، الغدة معناه كان نافرا، لم يكن مجرد لون للجلد، إنما كان قطعة لحم نافرة، هذا معنى الغدة، ولونها أحمر.
2: So in this narration, one of the companions says, I saw the seal of prophethood between the shoulders of the Prophet صلى الله عليه وسلم. It was a red piece of flesh.
0: مدور، قطعة مدورة.
2: It's a circular,
0: تقريبا.
2: Almost a circular, around, it's roundish, a piece of flesh that is colored red. A protruding piece of flesh that was colored red, that is reddish.
1: مثل بيضة الحمامة.
0: حجمها كحجم بيضة الحمامة.
2: Its size.
0: شكلها يشبه في الشكل والحجم يشبه بيضة الحمامة.
2: Its size and shape is similar to that of an egg of a pigeon.
1: حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت.
0: هذه الصحابية أرادت أن تذكر شيئا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادت أن تبين أنها سمعت جيدا وأنها كانت قريبة منه، فقالت: سمعته يقول: ولو أردت أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه لاستطعت. معناه كنت قريبة جدا منه عندما قال في هذا الكلام، ذكرت أنها رأت الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم.
2: In this narration, one of the female companions wanted to mention that she heard something the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, and she wanted to emphasize that she heard very clearly what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said. So to emphasize this, she said, I was very close to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Had I wanted to kiss the seal of prophethood between his shoulders, I could have. She said this to emphasize that she was very close to him and she heard well what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said. And so she mentioned that she saw the seal of prophethood and that it was between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: يقول لسعد بن معاذ،
0: يقول لسعد أي يقول عن سعد، اللام هنا بمعنى عن، يقول عن سعد بن معاذ.
1: يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن،
0: معناه إظهارا يعني اهتز فرحا واستبشارا بروح سعد، وهذا فيه إظهار لعلو مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان أصيب في المعركة ثم بعد المعركة بوقت مات، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال اهتز له عرش الرحمن، معناه فرحا واستبشارا بقدوم روح سعد.
2: She said, I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم say that the عرش shook or moved out of happiness that the soul of Sa'd ibn Mu'adh went up to Al-Jannah. Sa'd ibn Mu'adh, he died as a martyr and his soul was taken to Al-Jannah. So this is to say that he had a good ending. And it shows how much of a high status he had.
0: حدثنا هذا يعني الملائكة لما رأوا ذلك عرفوا علو شأن معاذ.
2: The angels, when they saw what happened to Al-Arsh, they knew how how high معاذ's status was.
1: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي
0: ولدي وولدي بمعنى واحد، ولد يستعمل للجمع أيضا، والولد جمع ولد.
1: من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطونه وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
0: وهذا مر معنا قبل، وفيه إثبات الخاتم بين كتفيه.
2: So this is another narration emphasizing that the seal of prophethood was between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on his back, and that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the last of all prophets and messengers. As this similar narration has been aforementioned.
1: حدثنا محمد بن بشار حدث قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره.
0: هذا الصحابي طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح ظهره طلبا لأمر كان يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام.
2: In this narration, it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked one of the companions to wipe his back for a certain purpose.
1: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم.
0: قال لما مسحت ظهره أصابعي جاءت على الخاتم لمست خاتم النبوة.
2: So this companion said, when I did as the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked and I wiped his back, my hand touched the seal of prophethood.
1: قلت وما الخاتم؟ قال شعرات.
0: التابعي الذي يسمعه قال له وما الخاتم؟ ما هو خاتم؟ معناه كيف كانت صفته؟ صفه لي.
2: When this companion narrated this story, the follower of this companion asked him, he said, what is the seal of prophethood? Describe it for me.
1: قال شعرات مجتمعات.
0: معناه كان عليه شعرات مجتمعات. هذا الخاتم غدة حمراء وكان فيها طلع عليها شعرات. شعرات جمع مؤنث سالم يدل على القلة. يعني ليس شعرا كثيرا بل شعرات قليلة كانت طلعت على هذا الخاتم.
2: So this companion said, the seal of prophethood is a protruding flesh, piece of flesh that had few hairs on it.
1: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب.
0: المائدة هي ما يبسط على الأرض ليوضع عليه الطعام إذا كان عليه طعام. يعني السفرة إذا كان عليها طعام تسمى مائدة، إن لم يكن عليها طعام لا تسمى كذلك. فإذا المائدة هي السفرة يكون عليها طعام. فجاء سلمان الفارسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام، يعني بسفرة عليها طعام، وسلمان وكان هذا الطعام رطب.
2: So in this narration it is mentioned that Salman al-Farisi came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam when the Prophet sallallahu alayhi wasallam immigrated from Mecca to al-Madinah, and he brought with him a piece of cloth or the like that has food on it, and this food was rutab, which is the state that dates would be in before becoming dates.
0: وكان سلمان في أول أم وكان سلمان أصلا ابن رجل وجيه من بلاد فارس.
2: Originally, Salman was the son of a noble person from Persia.
0: كان أبوه يهتم لأمره ويعتني به اعتناء كثيرا.
2: Salman's father used to take great care of him.
0: ولا يتركه يذهب حيث يريد.
2: He wouldn't leave him go wherever he wanted.
0: من خوفه عليه.
2: Out of fear that some harm would happen to him, that he would be harmed.
0: يوما كان يمشي سلمان فمر على راهب يكلم الناس. الراهب الرجل العابد المسلم في الأمم السابقة، هذا المراد هنا بالراهب.
2: One day Salman was walking and he passed by a Muslim worshipper that was talking to people.
0: من أمة سيدنا عيسى.
2: A Muslim worshipper from the nation of Prophet Isa صلى الله عليه وسلم.
0: فوقف فاستمع إلى كلامه فأعجبه.
2: Salman stopped and listened to what he was saying, and he liked what he heard this worshipper saying.
0: فترك ما كان فيه ترك ما كان فيه من الملك وغيره وتبعه.
2: So he left all the wealth that he was living in, and he followed this this worshipper.
0: لازمه إلى أن مات.
2: And he stayed with this worshipper until the worshipper passed away.
0: قبل أن يموت قال له إلى من توصي بي.
2: Before this worshipper died, Salman asked him, "Where do I go after your death?"
0: فقال رجل يقال له فلان في مكان كذا تلازمه. دله على واحد.
2: This worshipper told him, "Go to so and so." He named the person for him who was located in such area. Go to him and stay with him.
0: فلازمه سلمان إلى أن قرب الموت.
2: Salman did this. He went to this other worshipper and stayed with him until his death neared.
0: وقال كان على خير مثل صاحبه.
2: This worshipper, Salman, described him as being, يعني he was similar to his the first worshipper that Salman stayed with.
0: ثم لما دنا من الموت قال إلى من توصي بي.
2: When this worshipper's death neared, Salman asked him also, "Where do I go after your death?"
0: قال أسمع عن رجل يقال له فلان في مكان كذا تلزمه.
2: This worshipper told him, "I hear about a person named so and so who lives in such area. Go to him and stay with him."
0: قال فذهبت إليه فلزمته.
2: Salman said, "I went to this third person and I accompanied him. I stayed with him."
0: فكان إنسانا خبيثا.
2: He said he turned out to be a bad person.
0: يأكل المال منهم بالحرام يحتال على الناس ويأكل المال بالحرام ونحو ذلك.
2: He used to trick people to take their money in haram ways.
0: يظهر لهم العبادة وباطنه غير ظاهره.
2: He would appear as a person that was a worshipper, but in fact he was a person who was tricking them to take their money in haram ways.
0: ثم قبل موته قال أين أذهب؟ قال يوجد رجل عابد صالح في مكان كذا تذهب إليه.
2: Before this person's death, Salman asked him, "Where do I go after your death?" He said, "There is a pious person that lives in the area." Yani he told him where to go and where he lives, and he said, "Go to him."
0: فذهب إليه فوجده رجلا صالحا.
2: Salman did so. He went to this fourth person and he found that he was a pious person.
0: فلازمه حتى اقترب موته.
2: He also stayed with him until his death neared.
0: قال له إلى من توصي بي بعد موتك.
2: Also he asked him, "Where do I go after your death?"
0: قال لا أعرف أحدا على ما أنا عليه.
2: This fourth person said, "I do not know anyone who is like I am."
0: فقال لكن قد اقترب وقت نبي.
2: He said, "However, the time of a prophet is near."
0: وهو آخر الأنبياء.
2: And this prophet is the last of all prophets.
0: يهاجر إلى بلدة ذات نخل.
2: This prophet will immigrate to a city that has a lot of palm trees.
0: بين حرتين، الحرة الصخور السوداء والمدينة واقعة بين حرتين، من هنا صخور سوداء ومن هنا صخور سوداء والمدينة بينهما.
2: He told him this city that has many palm trees would be located between two groups of black rocks. So from one side there will be a lot of black rocks, on the other side there will be a lot of black rocks. And this is, Al-Madinah is like this.
0: فبعد وفاة هذا الرجل بعض الناس رأوا سلمان فأخذوه عبدا استعبدوه.
2: So after the death of this fourth worshipper, some people saw Salman and they took him as a slave. They enslaved him.
0: ثم باعوه إلى اليهود في المدينة.
2: Then they sold him to the Jews that were living in المدينة.
0: فلما دخل المدينة لما وصل إلى المدينة رآها فعرف فيها الصفة التي كان وصفها له ذلك الرجل.
2: So when Salman entered المدينة, he saw that Al-Madinah was similar to the description that this worshipper had mentioned for him.
0: فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عرف سلمان فيه كل الصفات التي كان أخبر عنها من صفات نبي آخر الزمان.
2: When the Prophet صلى الله عليه وسلم immigrated from Mecca to Al-Madinah, Salman saw that the Prophet صلى الله عليه وسلم had all the characteristics or all the attributes that were mentioned for him that the Prophet, the last Prophet, would be attributed with.
0: وبقي علامتان ما كان رآهما بعد.
2: However, there were two characteristics that he had not seen in the Prophet صلى الله عليه وسلم yet.
0: أولاهما أنه أن نبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. لو أعطاه إنسان مالا صدقة لا يأخذه. أما لو أعطاه هدية يأخذه.
2: The first characteristic was that he had heard that the last prophet does not accept charity. But if someone were to give him a gift, he would accept that. But charity, he does not accept.
0: لهذا جاء بهذا الرطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام اختبارا له.
2: And this is why Salman brought these rutab, the dates that have not become dates yet.
0: What dates?
2: This is why he brought them to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة.
0: ارفعها من أمامي أنا لا أكل منها. هم يأكلون أما أنا لا أكل. أنا لا أكل الصدقة.
2: So then Salman, when he brought this rutab, he offered some to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He put this rutab in front of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam asked him, Salman, what is this? What is this food? He said, this is charity for you and for your companions. The Prophet sallallahu alayhi wasallam then said, take it away from me. I do not eat charity. My companions can eat. As for me, I do not eat charity.
1: قال فرفعها فجاء الغد بمثله.
0: في اليوم الثاني جاء أيضا برطب.
2: The next day, Salman also brought more رطب.
1: فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بسطوا.
0: بسطوا أيديكم أي وأكل هو معهم. كلوا وأكل هو معهم.
2: So the next day, Salman also brought more of the same rutab and put it in front of the Prophet صلى الله عليه وسلم so that the Prophet would eat from it. The Prophet صلى الله عليه وسلم again asked Salman, Oh Salman, what is this? He said, this is a gift for you to eat from. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then told his companions, eat from this. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam himself ate from this rutab.
1: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به.
0: ثم بعد ذلك رأى الخاتم. هذه هي العلامة الثانية. الخاتم نظر فرآه. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام.
2: Then Salman looked to the seal of prophethood on the back of the Prophet صلى الله عليه وسلم between his shoulders and he saw it. So this was the second characteristic he was waiting to see. When he did see it, he embraced Islam.
1: وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما.
0: العبارة فاشتراه ليست على ظاهرها لا يراد منها ظاهرها إنما معناه دله النبي عليه الصلاة والسلام على ما يصير به حرا وأعانه على ذلك فكأنه هو اشتراه لكن النبي لم يشتره ما ذهب إلى سيده من اليهود فقال اشتريت منك هذا بكذا إنما دل سلمان على أن يكاتب سيده قال اذهب إلى سيدك فكاتبه اشتري نفسك منه. ذهب سلمان إليه فطلب منه مبلغا من المال وأيضا أن يغرس له نخلا حتى تثمر، فإذا أثمرت إذا أعطاه المال وأثمر النخل فهو حر، كاتبه على هذا.
2: As we mentioned, Salman had been enslaved and he was under a Jewish owner. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then showed him, told him what to do to gain freedom. The Prophet sallallahu alayhi wasallam told him to go to his owner and to offer him to pay him money so that he would be free. So Salman did so. He went to his owner and he told him, offered him money, and his owner asked for a large sum of money. Also, he asked for him to plant a certain amount of palm trees for him. So he told him, if you give me this amount of money and plant these trees for me, then you would be free. So if you give me the money and plant the trees, when fruit grows on these palm trees, you will then be free.
0: وهذا يأخذ زمنا طويلا كما هو معروف عندكم.
2: And usually this would take a long time.
0: لا ليس في سنة ولا سنتين.
2: Not 1 year nor 2 years.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعد ذلك مقدار من الذهب ليس بالكثير.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam then acquired a certain amount of gold. It wasn't a lot.
0: فأعطاه لسلمان وقال له زن له منه ما طلبه.
2: So he gave this gold to Salman and he told him, weigh the amount that your owner asked for him. Weigh it to give him what he asked for.
0: Take from this
2: and give him what he asked for.
0: فكان سلمان يأخذ من هذا الذهب ويزن له، يأخذ ويزن، يأخذ ويزن، حتى وزن له كل ما طلبه، وكان هذا الذهب بعد موجودا.
2: So Salman started taking from this gold and weighing it, and he would take and weigh, and he would take some more and weigh it until he gave him all the sum that he asked for, and the gold that the Prophet sallallahu alayhi wasallam gave Salman was still there. There was more.
1: على أن يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم.
0: حتى يطعم يعني حتى يثمر كما ذكرنا.
1: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة.
0: وأعانه النبي عليه الصلاة والسلام فغرس النخلة، يعني قال له أين هذا، أين الفسيل الذي تريد، أين النخل الصغير الذي تريد أن تغرسه، فأتى به فغرسه له النبي بيده عليه الصلاة والسلام إلا نخلة واحدة غرسها عمر.
2: Then the Prophet صلى الله عليه وسلم also asked Salman, where are the trees that you want to plant, the small palm trees that you want to plant? And the Prophet صلى الله عليه وسلم planted them all himself except for one tree. Sayyiduna Umar planted it.
1: فحملت النخيل من عامها ولم
0: كل النخل حمل في السنة نفسها على خلاف العادة إلا نخلة واحدة التي كان غرسها سيدنا عمر.
2: That year all of the palm trees that the Prophet صلى الله عليه وسلم planted fruit grew on them, except the tree that Sayyiduna Umar planted. And this was not usual because the palm tree needs time until it will give fruit. In the same year, it gave fruit.
1: وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا شَأْنُ هَذِهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا غَرَسْتُهَا فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ
0: أَخْرَجَهَا مِنَ الْأَرْضِ
1: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامه.
0: فحملت من في العام نفسه. فصار سلمان بذلك حرا، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اشتراه.
2: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he knew that all the trees bared fruit except for one, he asked, what is its story? And Sayyiduna Umar then told him, O Rasulullah, I am the one who planted this tree. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam took it out and planted it himself, and it bared fruit in the same year. And by that, Salman became a free person. So it is as if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam bought Salman and set him free.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة
0: كما وصفناه قبل، قطعة لحم ناشزة يعني بارزة.
2: As we mentioned previously, this narration describes the seal of prophethood as a piece of flesh, a protruding piece of flesh in the back of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي
0: أراد أن يرى الخاتم، دار إلى خلفه، أراد أن يرى الخاتم في ظهره،
1: فعرف الذي أريد،
0: عرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد،
1: فألقى الرداء عن ظهره،
0: فأنزل الرداء عن ظهره حتى يظهر الخاتم،
1: فرأيت موضع الخاتم على كتفي.
2: So in this narration it is mentioned that one of the companions said, I came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and he was not alone, he had some of his companions with him. He says, I then went around the back of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He wanted to see the seal of prophethood. The Prophet sallallahu alayhi wasallam understood what he wanted and had a piece of cloth on his upper body. The Prophet sallallahu alayhi wasallam then lowered this piece of cloth so that this person can see the seal of prophethood.
1: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه،
0: على كتفيه يعني بين كتفيه،
1: مثل الجمع حولها خيلان،
0: مثل الجمع، الجمع هو قبضة اليد إذا ضمت هكذا، يعني شكله كما ذكر قبل مثل بيضة الحمامة، كلها متقارب، شكله هكذا مثل قبضة اليد إذا ضمت هكذا.
2: He says, I then saw the seal of prophethood between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on his back. It was similar in shape to a person's hand if he were to his fist. It was similar to the shape of a fist, which is similar to what we mentioned before, the button of the dome or the egg of a pigeon.
1: حولها خيلان كأنها الثآليل.
0: الخيلان جمع خال، يعني حول هذا الخاتم كان يوجد خيلان. جمع، عرفتم الخال؟ هذه الحبة السوداء التي تظهر. What do they call them in English? الشامة. الخيلان يعني الشامات.
2: He said, and this companion said, around the seal of prophethood were some moles.
0: يحيطه شامات.
2: The seal was surrounded with moles.
0: لأجل هذه الشامات والشعر الذي على الخاتم الذي كان لا يدقق النظر كان يظنه أسود.
2: Because of these moles that were surrounding the seal of prophethood and of the, because of the few hair that were on it, if a person were not to look keenly, he would think that the seal was black.
0: وفي الحقيقة هو أحمر وحوله شامات سوداء وعليه بعض الشعر.
2: When truly it was red in color and it had few black hair on it and it was surrounded with black moles.
1: فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر.
0: بعدما رآه رجع فاستقبل النبي وقف في وجهه.
2: After he saw the seal of prophethood, he said, "I then came and stood in front of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam."
1: فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال
0: دعا للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالمثل.
2: Then he made dua for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made similar dua for him.
0: يعني أن يغفر الله ذنوبه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله ذنوبه.
2: The Prophet made dua for this companion that Allah Ta'ala would forgive his sins.
1: فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الذين يسمعون قالوا استغفر لك بخصوصك دعا لك بالمغفرة بخصوصك. تفاجأوا.
2: So when he narrated this story, the people that heard it, they asked him, they were surprised. They said, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made dua for you specifically that Allah Ta'ala would forgive your sins.
1: فقال نعم ولكم.
0: قال نعم دعا لي ودعا لكم أيضا بذلك.
2: He said, yes, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did make dua for me, but he also made dua for you that Allah Ta'ala would forgive your sins.
1: ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
0: فإذا أمر الله نبيه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات لا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك فيكون شمل دعاؤه هؤلاء أيضا.
2: Then this companion mentioned a verse of Al-Quran in which Allah Ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to ask for forgiveness for the Muslim men and women. So he, as if he's telling them, if Allah Ta'ala ordered the Prophet to do so, then for sure the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did what Allah Ta'ala ordered him. And if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked for forgiveness for the Muslim men and women, then he would have made dua for you also.
0: Barakallahu bikum.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
4: تام فهم سponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
6: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements

0: محارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح،
1: وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه،
0: كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا للقبلة، ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة.
1: أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
0: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته.
1: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا.
0: اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين والمتأدبين الملتزمين بطاعة رب العالمين، آمين.
2: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك اللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله وسلم على النبي محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما يفوز قائلهما بالأجر الكبير وينجو بهما في الآخرة من عذاب السعير. وبعد، في برنامجنا هذا والذي أسميناه في الدوحة المحمدية جولة بين أفياء وظلال هذه الدوحة العامرة بالبركات والخيرات، وسنبقى في كل حلقة بإذن الله مع أحد أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، نقتبس من أنواره ونرتوي من إدراره ونستخلص بعض معانيه وأحكامه وأسراره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الإسلام هو دين الله الحق، رفع الله شأنه وأعلى أمره، وأهم أموره الشهادتان، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي اعتقاد القلب وإقرار اللسان بأن الله واحد لا شريك له، وأنه هو خالق العالم لا يشبه شيئا من الخلق، موجود قبل خلق المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأن محمدا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عبده ورسوله أرسله إلى الخلق أجمعين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن الأمور العظيمة في الإسلام إقام الصلاة، أي تأديتها لله رب العالمين في أوقاتها مع مراعاة شروطها وأركانها، لتطهر النفوس وتدفعها إلى المنهج الحميد والسلوك القويم. ومن أمور الإسلام العظيمة إيتاء الزكاة، أي بذل مال لمن كان من أهلها كالفقراء والمحتاجين، على من وجبت عليه سدا لحاجاتهم واهتماما بأمورهم وتقوية لروابط الود والإخاء بين المسلمين. ومن أمور الإسلام العظيمة صوم رمضان، وهو تزكية للنفوس وتقوية للإرادة وتدريب على الصبر واحتمال المشاق وتذكير بنعم الله. ومن أمور الإسلام العظيمة حج بيت الله الحرام وفيه تعظيم للبيت العتيق كعبة المسلمين وقبلتهم، وتقوية للعزائم على طاعة الله، وتجريد للنفوس من زخرف الدنيا ومظاهرها، وتذكير لها باليوم الآخر لتستعد له وتتزود من صالح الأعمال. تلك هي أعظم أمور الإسلام. ومن أعظم أمور الدين أيضا الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام. والمسلم الكامل هو الذي يحافظ على أمور دينه، فيمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه، ليفوز برضوان الله عز وجل. ومن رضي الله عنه فقد نال السعادة في الدنيا والآخرة. ويؤخذ من الحديث النبوي الشريف أمور، منها بيان قوة الإسلام وجلاله، ويؤخذ من الحديث أيضا أن الاعتقاد السليم بمعنى الشهادتين أساس لقبول الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك. وفي الحديث أيضا أن من تكاسل عن أداء طاعة مفروضة كالصلاة، وهي أمر معلوم من الدين بالضرورة، ضعف إيمانه، لأن من أنكرها جاحدا أو منكرا فيكون قد كفر والعياذ بالله. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ملتقانا بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء، ونستودعكم الله تعالى.
1: الدوحة المحمدية، جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية، أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: التويمة بيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: أتوي مفهوم سبونسر.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: التويم اف ام سبونسر.
6: اهلا، انا ساره وانا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعه قبل وصول الطبيب.
7: انت مهم في العمل.
6: ها قد انتهينا، الكره منفوخه تماما.
8: شكرا امي.
6: هيا بنا الى المباراه الكبرى.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعاده عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: The following Indonesian program is brought to you by 2MFM, your number one Muslim community radio on 92.1 FM.